0: سمية عفية صالح سليمان تبهل إلا بيت لهلينا دي بهيني بيت مرعاتا مرعات ومرعوي بيتهم تبهلت
1: عفية صالح سلمان يبهل أزاز لنا يجزا نمرعات المرعات بيتيا حجزا مرعات شليماتو زلا انت دارينا كلون الناتو سمالو ببحر انت رينا دما
0: اللي استبدأ لكم اللي مرود لتبهل واللي هي قصة تبهل اللي هي تيلكت تيلكته اللي تيلكت بدها بلا الوديته اللي شريته اللي كله شريته قالي اللي رأسه شليل قدول هلا بلا دنبوكت اللي دنبوكت هلا ديبه أزل مرعتنا أقدت وكاننا لبسه
1: كل تشلم انتو خانا مرعاوي كسب عامتها مزانيو نسا مصدر بيتا مرعاو دوما مصدر بيتو يتسانحو نعامت مملاتا دهر عامت نسا مسمحوستات حوس كل لون سلازي كل ببحنتي يحزني فنون هو انا مرعاتي تبل كساب زركب يفتش ازي ابقل اوانات كساب اربعة معالتي زوصد مسرحو امو داتا مرعاتو مسرخبة حداوري قبر مرعات قنا سوق عرافين جاي قبر اللان كساب تولد كمزلاتا تتسانح دحر مبوكو راهات سوق عرافين

0: هنا دم نبيتا مرعات نفجرنا من عد حمونا دم مصع دي بعد حمونا ما عصام اللي أنا توك ده زي هذا اللي كنا مسنا ربعتنا فري بمت منا كان اللي دي بمت بهرت دي بعد ده عصامك مت أنا من نبيت لا
1: أزح جين عزبو أبهر تقرنيا حماوت تبهل زقلات ورايون أتنا نستي كاب عند مرعت وطيلا حوا أوجدان تدعي دلوا أتت الدعوة صبو جرو مس بسلات أسمي شكر ومعارف صها أبتوراي تساتي في زلو كل سب ودوالو عبيون وشتو أب كلهم كم زبط صحي جبر أزنا تدعوة معد المسرح مستزازمة مسحي جبر أمود أتدما أتنا نستي ناب عدن بخبرون قيلان تسنيني ملسا أتوراي بزيت تتقصى أجبابي في تسم
0: أكو كارلاس نبهرتو هنا العدل حسان ننسر وإعلام لنا اسك عدنا خبروتاتنا وتليانا اننا التلي ولادنا عند برجوق انهم سلمار عيوتاتنا اسك عدنا نقبل بهلت عدنا كعرنا تليانا عدنا ديكون كاليوم مرعاوينا نسرق لقبل دي بعد حمو يقدرني

0: What?
1: What?
0: ورلت حدسي كم عاد قالي أم بوغري ماتيو بوغري ماتيو
2: أنا سكو خجرنا كنكا أوتوب السرير كاخيدو كوينو من نيرومي أنت أينو بأقردنا متسنيرني بونات بونات بلكنا لغو طيب بأقردنا متسنيرني
0: أيوة قطين ما نسي لي لي لي لي لي لي لي لي سيه مسل كتبو نحامد صبي أولا نحامد صبي أولا
2: دحانا أنا خاكو بزح صبق أيكون كن ما أكل أيه بزح صبق أيكون كن قن بتاخاتها تالي أخابز أبز عرات زي أزموتو سي كاب عرات دي خابتعنا
1: عرات أنت أبرالو
2: دعي كمز عمد عمد وصد ديك أخي كون
1: واه
2: بجاهن كيران أز عرات
1: صبق لنا أين غير
0: واو أنا سبن بسي ونز عرات زي ألو يلي لدي أخبل كأني
2: هو واه علي زي الحقة لي الحقة تا مون عايسي كونيلو أبلع لك الرئيسة إذا كسني كونيلو أبلع لك صندوق رئيسة إذا كسني
1: ما تطعي عراتي
2: تطعي عراتي تطعي عراتي إذا كسيو
1: ما تطعي عنك وطبع لك
2: أسكتي
1: ماما لملم حمام كون كون تايم خاني نقر كنانا أب هالف تاسل زغنخن كوينة صغيلنا
0: هلو هلو هلو زيادة واني سمعي زايد قالي نبلاي حوي اتنتلك احد وسدن غنزب ملسن بليو اموليهم يتقبر كم تصال كيدي بلن نتوم تخري تخاس بدالي ادق اساد الله لهم كيقسنو كم تانا يقدم كنا عامه تخفليهم افرميهم كا ويلا كلام لا
2: واي
0: اقي لا دترخوا امني يقبلو حتى يقبلو حري
2: تاينا سمعتم سبات؟
0: إيه تاين أخونك؟
2: وأنا سندعي تاني عمت تخاريت دخوف لونس ختبلع أني خناي كتبلع أن قري من اللو
0: يومه مخوي كموت الكاري خلق أدلي خانيركا
2: أي توعلو أن مبروي موتسي قح تتبلع
0: أوف بلز مراقوا عليك أطلع لك تعانتو يدبول كخي أنا مقبط عميد فوتو بريموس يكون دي يدبلع سبورتي يدلع قلي اللي
2: أي عد قليين قليين سبكا دبلع سينو أي كونان دو بريمو سكين دو اتاب بغمان ترخيبنا هنا نقادو بعلنا هنا
0: ووي دخاد عاد استحاخي خط السنبري كابيكم تصو بريمو سكين دو ويلا الديخة
2: هفتام كا حمام تشكي معتو
3: ويزورا لملم عبزا على مزيا عما قاقبانا كوا ببينو انتقوني ان تقلل اللو علبان ان عرفو اللو قدقوادن كنا حاديو هابتام سلازغون كن قفيح قدقوار كو قاعتل كنا يتصبه
2: كومو مثلان كيهلو من البات أبنوتا مريد نبرة أبنوتا مقابرة أتونيو
0: أيتو ورا زي اللي مور زي وكيفت لملم
2: نماني غن
0: وي مساخي كون كون مس أمي
2: مونا أم تأميت كنت زاربا
3: إذا كو مور زي يكونن ويزورا لملم أبزا عالم زي أهابتنا إذا عالم نبرتنا إذا عالم كله ني عالم ناب عالم يسترف سلازي نسخن مواصو يفتر الليل كنت أي طولة تقبرة
0: حقكم ألوكم كبرت هابكم حقكم ألوكم موات أفتر اللي
2: موسى أكو خندينا كيركب
0: أوه
2: مبر حانتي زفلت أسابي تسي لك كم زن عد قالي أن انديا أزي هفتاميا بوزح قزاوت اللوا بوزح بالا صوتاتونا اللوا حماما كالك عخمنا تانيو قد مخلطة معالت عربي لا
0: بلا سايب اللي قالي اللي
2: سيرفيسن فيلا انزبل عفكويو
0: ميلا وني بالله
2: مو اندر جراوند يو
0: اندر جراوند دو
2: مو اندر جراوند سدي مقابري تناده
0: واو
2: هلا حدا يو خموت مهدام يلن كابزي عبد وات صغري
3: يا وزع على مزيقه قالي او بانك حطيات جبره قالي او بانك صدق جبره
2: السبع انتي كوين ينازز دي دلو على انتيو
3: نوزازي يكون انزي زنازوزلو من قدوني بالله نزع على مزيقه بوزح كسي بلع موتن كراماتن هند بتاويانا قايش ود سبسل ازغنو تبو قبر سريحنا كندالو اللهم ترايز لنا مرموت موت كما الدام
2: اتاسب اي وانتا جراتك ازا موت تقوز اقوز عدل لخب عدخا شرف عيزا سغيلا خلا موت تصو عالنا
3: يا خي
2: كم لمو كوت ابا يجرا زي تفلط حيز قبرنا سباتين
0: ويتنخف ودا
2: الله قصقص الله سرق الله
0: عايز اعلم يا وي
2: نسخه خير.

0: مالكم؟
1: معالك ايه؟
0: وين ودكوي؟
1: اتقال امي
0: واي باين حوي؟
1: واي
0: وين دي مدرسة الرغبة تبيني؟
1: الرغبوه
0: واي باين حوي؟ نحنا دم ما شاغلنا؟
1: شاغلكم
0: انا غاياس اينا جاجي
1: تجاجوه
0: حوز اينا جاجي باين حوي
1: اي جاجاوي ثنجي خذلصتي جربع مع ختم لمعاتي خي
0: بين بينا بلغا خد ابزاتها
1: وحنا ما فيو غشكت الى مسعات اخونا ختماسي كبدي ترمجه ابز حكم النامس مصا اخو اسر مجنا خا خبيد يدلو دانجر يدلو يلو مني دكسي خايلو من مزي حسبكو
0: اوي زعلم زي اوي
1: واي زعلم زي اوي
0: اوز فطرتنا
1: اوز فطرتكم
0: اوي
1: اوي
0: نحنا دما اب كل بوت هذا لينا تقبجنا
1: تقبجو
0: اوي
1: هو
0: عيلا شكور
1: ها
0: عيلا سيوم
1: اوه
0: ذي قام لا شو
1: اوه
0: اب كل دلينا تغاب جنايو
1: دا
0: اما سيوسي صلا ام دور حريتنا نقول افا نقيتنا يا قدي
1: تاي تخوانا اسو
0: اي بلو خلقا تو تخلنا ندالنا تو دكوي
1: اي دراسي اي بحرنيا خوينسي سمو لو خاب كلاي كوتس اما خاب بهواتو خي كونس زموتو دره درس بين خب معاسي حي البحر توزعو عطان النات كاول الهريات بايد لك ابز عالم زي عطان النات كاول الهريات بايد لك
0: اي مشل لنا دي تاو دوكوي
1: مشل لنا يكونان ويلك
0: عطول لنا غا غدل لك دي حسام يا اخوي نادلا
1: هاي تبلي بين بين دا دلي مني
0: قال لي عندها بلوسيا قال لي عندها حق منا نقول رايتاني قلنا دلا قل قاعد ما بعري داري بالنادي
1: اخلك كمان استقبالي ويلك قدام كدلي خمدو
0: اساس حسبنا يا
1: ابقى قنا يدعى تدليو بوغ الجمهور نيركم
0: اين اين يا تاود
1: وضل تصيغ او حتى تصيغ تبي خلاص تصيغ حتى تصيغ او تصيغ تبي تصيغ
0: تاود كوي تكوننا
1: تعال خم علاش كوركو في الكت
0: وي اين اين يا
1: قاتل لنا اللي ختم العجي
0: وي تاود كوي اين اين يا ندى وين ندى كان مع انت وي وي وي وي وي وي
1: دكاسكي خلاص غير دكاسكي بليت
0: يي
1: نعسك السلام بل
0: حري
1: كما يكنخ
0: مسجن
1: سوس نحرك وخلي خطر اه
0: بل لا تنت اني خا
1: اه بل لا تنت
0: اني خا تكوي معري
1: انا فوقتكم
0: كخا
2: حرايسك بصحتي حنصب دغم صنحو بينه كما يكون كل حاجه

0: كم احزازي نخطي اجا ميركي ها هاي مقرا
1: انت مو عندي ولا
0: وا ماني عزيزاتك ها ماني عزيزة
2: هي قلت عزيزاتك هذي لا تري
0: ماما انت تقول حادث سو اي انت را هاند بتبو نغر كبر جميرو وي سبيت عزيزات الله وي على في عزيز الله كمسي سبيت زل اخوتس موت نفرحو قال لك بالي سمع هاند
2: سؤال حد تقلقني خالي احمد
0: رسي هاب بعد ما يما كلايز امكن هينوك تسال از نبرت وي زرب دامنا ها
2: أبي ريحن
0: كتبق نتسأل القلعة
2: لا تقول بمجا
0: بو نسان عمزك ذا ثلاثة
2: يا ذا حتى دي حتى تقوات من السلين
0: يتلا لي نرى
2: يتلا لي نرى

0: Nee, dann auch.
1: Koro ganta ko ni pa.
2: Ndai. Ndai mo bali ta mai khawi. A ole tsai mo lo bicha khailak. Na ai mun ta khin lo hanti sirdan.
0: Kid ma haji khamz gabro ni no.
2: Wa. Tam ki elen tira khunka. Ta an hawa khata fi kas na ait hatan lo kha.
0: No no no no no no. Zinai ta nam sa antrai ko.
2: Wa. هل خرجت هلوري؟
0: زي أخو لو زي كألكم بر قل ما بيجس كي هلوري تعرفت.
2: مسرعة. كبس فرح كوا بخي وزه.
0: تالتي؟ إيه ميكو. تايز فرح نير كدي.
2: أنت بكي ألو بزيس أنت نيزول لاد قلتي نازين إنها بسعينا نيرنا. دان لغا أولا كوان سبكر إيه فتن تزين برا. وشتو ساهمس نبرك نفلميري نزف اللي تخاب الجهاب زي حمام كخيت بيت زي لدقاك يمزاره ونيره
0: انتاي موانو سورة رأى عمرو خمسة كيرو تبلي
2: واه

0: هذا يسمع لي
1: صغاري خا اسمع عندي انا اسمعني اسمع عني زعركي الو ها انت غد ولا لا كمي كمي كمي تبرت غا جميلة واه وصلتي

0: انا اسكت انا انا وا همين اذنيك
1: ابا ربع عدله حدا خلت قبل صنيع
0: تخيل كان عجوج يشوف حتى كلهم
1: هتا انت قولي مو علي خاي ده حركه امبيبك تردوس نعي مش زيد يحطوا حتى
0: مو نس قريب من حتى كذلو
1: طالك قرموا
0: تخيل على توداني ده حركه انت قولي دقاقي مدوي لك زين على كان
1: ابو في سكو صنيع سايلنت كيريا ها ده رجك نهار يخلق انا سايلنت زي كون سي ريجكت ليست خطوه
0: نعي ليه سلمت
1: قداي كاب على خمس سلاط زحش مرات خوين سلاط خبكو
0: كاب مع السخاب المتي خاتو سالت
1: زلو اكوز نبركو السلاطي نحي زي كون نغنزبي سلاز السلاطي ناب سلاط اخي قير نخلو قداي اسلط اسلط كبلي لمصياس سليط
0: وا ابكم دنيا تماطي هنا
1: و زاكو قدم كو يخجمرانيرن ابا حمش دقيق ز السلاط حمش نشه خفلولو نيري انا سلاط عني انا قسط عني
0: وا برام ليس الحكا بتاو جمركا
1: صاغه نز صرا بديقر تمرئ كاريخ آتي خايف
0: أتا سمع أنا بحقا وسالات بي
1: أفلت كم فلحوظ حزا عفون رئيخ لغانا عين نقنزبين أسلت أبلك تسالت السالات
0: وا

هلو هلو عثمان، كمي حاديركا تنبو تنبو تنبو بحادي أقدس وقدا عندي دعذريكا نا نا نايدحانيو نايدحاني تنبوكاي أخاذ حاشر غمانيو

0: فوتوتو تمسيلن بوشت وشت تون كل فحسو كابنات كاد ما نايتا اي احتمن قال حوي ما تاكد
1: ايه ني كل كلام تجيرا مالتي
0: مسا تاكي زي قبر الزار انا بهوتي كله اذا تكال سما ناب نفسا غيران حد ما ناجر كتقبر ندل يا صوانا كتكون ها يعني كنقاير ني هبت تخليت
2: يا عمو تمجنون كيتولوا
0: انا عمنا هبلك مش نسغى احنا مسفن ذات كان نفس ما يقير رايك طق طبلو زلها
2: اعوذ بالله انا اللي بعيتم تبلكو نسوت قدادي مخزيبو نتنس زغبرو يعني انا خمس بالكو يملك
0: تقبل انا حنت قال انا بقليل زي اللعل بقليل زي الداني بس مسفن استزرارو بكاو بموبايل قريتو اسمعني
2: اها بل تتوقع راح تكلمنا لنا مالتي انا بل نسوز بلني تسمعك مستوى كل تسمعني نحنت قال سوقيكي نعخاقو بكا خمس بلني انا قا انتاي كمز ملس كله انت اسمع
3: حجي لما مستوى كل تسمعني ملوء كل ناس انت انسل دلوه انت خوني اتتكال كاو منتيل نعخا بكا خو انت خب ادماني نسخا خمس راحتنيا زي كونكا شرب سوء اختعاتو انا ودي ايه
0: اوووي اسمع اقول لما تعني من يخامنا
2: رب العالمين من يا عمو
1: اوه حقو نعم لك تعاميني كم اخلينا يعود بنفاسني ونوي جوايب لني امنا زخونا سبس خمكو عسق تقاتلك كسهر تاكو ازاوي الكاختري اللي يتواهي بكا
4: اوه ازوم سلمنتاي نمنتاي كميلو معزولو قالت اما عالتو هيوتكا كو تقومو لما لكا ننستزر بس اميني الكاخت قبل
0: صبال ساتكم ده رجينا اخاتكم اي امنكمني من كم زعمن كني قنلو اكو وكيل تكال زمان اتورزني وعد حن مصخا كنت تحققت وطيا
5: ايه حنطا ناي منتهي من صوعتي على حسين كاني ابس تكال سفتر انت حدش نغرا لدي
0: دعي نسخبر نغرن
5: بزعمتك نغرك
0: مزبن سي زمانن بعال بيتان اب دغ تقليلهم كوف سلو زبولو ميكاد ما نز تكال نفس ما خد قيرو مسعه ترزنه تلازيبا تدل لامو كي قيرو تخلصها قديم كان اترزنه كزصو سلازبلني انا مصوعتا مصير
5: زملك ازتنا املا فطور حنطالي ولاس ني حنطال تمثال زلو اي اي زي يسحبني حنطال مين كان معاش يا رخيباتنا انكو وكينا از غزامبر وانا يكونك وانا ديكم كم يا بين نسكال خيبا زغلاد زي بنت زهون نعي موسكو
0: اكو تحق مصه مسفنون رزنه نتاتكال نابسمو نام نابسو قيرا يدل سلو زلو سلو زبلني انا قديم يا خسيسك
5: حنطا مش انا كبلا ربا مش اتقالاجيلي ابزتكال افي مبغس هيبا بزدرجه زبصيحك
0: وين
5: بزعما بيت كرسي انت يدو اندوني ركاي نعسمان كان بدحات همسي ندازمان قوقاو كم تبل دحر مغبار يد يكونن حبتن زنا النمرت نجيركا ايه ترسو دي حازم
0: همي لا خرسو
5: امو زتكان نفسمي انت ساغرسي نسام حسكان انت رسعي نسانا تي منقني حتكون امو هاز هنا نكر زي له
1: واي وردت اتو رزري كم عامنا قلعن لوهني له اذا حسابات زي ناتو زي كوني نايت جن اي مسفن مخرنتون كلن بجخ ما يتحزلو
5: ام سبز قبل عيكون مسفن انت احنا سموانو نافلته ببيت فرده مستوصنلو اغرو اغرو سعبالو
4: هو مسفن قليل سبا يكون عثمان ميكالن نعمنا خمز مخرو وسلس فلت مسكلتي ام كباصو يلي يشرح حسيبو
5: كغير ما كحنطال كدولل كن حسو كي هذا مصوعه تسيد كان
0: ما خبز تكال تقليل كادي خصو قلنلي
5: هاي فالو مكينا بغراج سلزلا اب ايربورت اغاش مصو سلازلوني مكينه حتلك حندلين يعني
0: فتح ولا تقليل كان انا حلال كان صدق نسخس قبرك من دقيق وين نسخس قبرك زلو مزيحي انت انا اخذ ولا كان شلون كمان ري قال حولت مصالح وانت تبرو تلو
5: حجونا يتهوى كم زبي قرنا هيك نكس نقول لنا قال هدي لك صوبنا الو ايربورت اوكي تفضل

حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامات نات كوبة تدي بمبل قل يوم لدال أخبار إلا ساعات لا أقرق لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي أرسو قلنبت قل فدابي أم درسة لقب أتنيات قل لحيسة فقريت للأتنيات كم سلطوت شرحها دي بمديرية ملقي دي وراتات تواب نهب عبود كم تسجلات شرحها دي بمديرية دبار وبرنامج نعيش ومكسبة يتقرهات قلت وسائل تقدمها لها روسيا وبيلاروس نا اقتصاد امن دفاع شراكه اقل تتوسع اتفقيا ديب نيبال باجريته بقوت وحيز وترق عدد ما يتم 730 كم توقلات شرحها امريكا وفنزويلا ديب طورت مجال طاقه لركزات اتفاق كم فرميا حبا

0: تفاصيل أخبار. قل فدا بيام درسة لا أقبي أثنيات قل لحسة فقريت لا لأثنيات كام سلطوت شرحة. تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو.
1: تیبوت آنیا امتحانات فجریت سنیت لام تاو فدا بیام درسال اگه بات نایت نای متجاگر مراد اند تو قلا اگل حیصت فجریت لال اتنایت کم سلتو تحبره اللي لتحبره دیب اسمرا لهلیا مدارس کال ایت درجت امبهره حالای و بارکا من یوم عصر و سبع سکیوم سلاس آگوست دیب لان الزمایها عادت دیب سنت درست کل الف و عصر و حمس کل الف و عصر و سس من سلاس اسک اربع نقطه تامت لام تاو مئت و حمس و سبع انفار سلاس و س نایت دورت کدمت وطن درسهن دیبات نایت دیبا مناسبت تو اباساس اللي مدرسه بهرام 4 و 6 مدرسه حاله 3 و كل درسه دیبلات نایت مدرسه بركه 4 و 6 تامه نقطه 4 لامصو وزياد 3 نقطه 6 لامصو هي اقل 7 و 6 درسه جائزه تبت مدراء نايل المدارس تسمعوا وكلمه الهدف اقل جائزه لنس او اتنايات دقبا دیب عقلو مهرو لهلو اقل ساجعتكم سلت شرحو بعمهرو بحبرو وبجهد مدرسين درسو والدين كم لتأكد ان تحبرو ديب تتوق المتسل هليت فقريت وطنيا امتحانات للأكد كم سلتو حقول شرحو جائزة لركبو اقل لحيسة عوتي اقل لخدمة فانو لجنة والدين بترتا اللي لشبه برامج دور وقول سبت اللي تقلو ابرحيبو اقل لتخدم ديبو اندي اتفاقدت ديب كلية لتحابرو لهلو درسا اقل لعباورات لتبقسوكم هلو اندفهمو ترك كيزوم اتهدفهم اقلي دوفانيت مسؤولين كدمات تعليم دي مديرياته اقل جائزة لنس او كمسلهو ما اقل درسا ووالدين اسنعكم حقول بيلو دي بامت اهير ارما متابعة والدين اقل تترد درسا هي برامجوم اندودحو اقل التلالو تفانو سلسيتا مدرسته دي بسنة دراسة كل الف وعسرة وحمس كل الف وعسرة وسس دي بوطناي امتحان ماتريك من لا اشارك ياهم الف وسلس مئت واسعة وكل ادرساي 410 وحتى 9 ديجري كل ام اتوسع واربع هي 9 دبلوما نقاط ركبو دي بهلو 66 من اللوم تامت نقطة 4 لام تصوتهم
0: نحمدك منصور عثمان دي بعد كبر حقنا تعديها دي مديريات ملقي مثل وسكو تعداد تهبت نهب دي بتاي معر عبوتكم سجلا سب مقدرة حرس وتهبت شرحو بعد مقدرة تواب نهب شاب أبراهام كيروس لمديرية سنة جديدة لعنبب اج اي اصل رزقت جونا الى دوار هي قلت تواب نهب لناسب سبتو عدد نايلة ديب تواب نهب لاشقو حرستوت وديب ساقمو لتوبو اتوسك مزي كم هلا عند حبرا اللي اداليوت معر ديب عداقاتات دوركم اقدا افهمها تلا مدت الله 4 او حتى انسات لبئتهم 304 او 5 حرستاي دي بطور ناي نباري وقفو سموي 565 عشل نهب اندي توبو وجدو تمعر دمانة اقل ركب سني قدموكم حلو كام سلهما زيادة كلي 1010 عشل نهب لا ملكو مسيق متى تيبت نهب اللي لا شبه دوركم بوم نحبرا يوم عمت بعمت سمانية وسوس كنتال معركم جاقفة شرحام تبت دي بقدمو رأي كافي طور قوفي دالا قلو من قبي وسيدي اي مكر مهنة ركبو من قبي وراتاتهم اندي طورو اتا يوم اقل بركت مداليتهم اكدو دي بدنقو با مسؤول مكتب حرس دي بمديرية ملقي السيد ملأكي ولد ميكائل من سنة كلا 1010 سمان اندام بتا اتوسك مزيل هلا عدد مسيق متى تيبت نهب دي بحرستوت نايلة دوار إيجابيات كم أمس عند شرحة تواب نهب دي بأكدوت دمانة وقزاء لبا مونت اقل كله اتكله دور سبتبو اللي اقل لتعوت بلتوق على اقل خدمه تحسبا دي بمديرة دباروة من دقاقيت عدي بزحنس عدي نخعو وامني تسليم لا توكلو حرستوت والجان دقاقيت اتيوم 10 وسوس اوغستي منافعت واقبوي برنامج انيش ومكسبيت قرهت دي بقرهت حرستي لركز محاضرة تهيبا دي بمكتب حرس مديرة دباروة وممقرحي برنامج السيد مدهاني عقباي حرستوت

من لا لا تعب لمد اندي فقرو ابي اتي واقتصاد اقل لتوقلو ومنبرتهم اقل لقيرو لا سد جربي لا قب اديبو ابصرني ايش وعمك سبيت قرهت ما بريها بام حرستو دي بلا هليت اقلوم اردت ادارتها وجيبت وشفر طبيعه اندي تنفعو اب اترتاي زرقو من قبي اب حد زري وجهد التي سني اقل ركبو كم قدرو بمثل ابراهام مشاركة بجهتهم وزارة حرس مقدرتهم وفزعتهم اقل تتوقل لا توديو لها اللي تفازعت وتأهيل للأتنايت كام سلطون ده حبرو مكر ونصيحة سب مهنة اقل اي تتفنتي منهم فانو مسؤول إدارة ضاحية عدي بزحنس السيد إسياس سجهنس بجهته دي بكل إيه حشم لات كم كمو سسا حرستاي بحبر اندي حرسو بأترتاي كم زرقو اندي شرحة اللي اقل توسع درسا حرستوت بمثل اقل مرحوت فانام دي بعدقيه اقل مؤسسات سياحة هيبة كدمات يوم 10 و7 أغسطس محاضرات هيبة اللي بمكتب سياحة قانون ونظام كام سلهما بوليس لا تهيبة محاضرات مؤسسات هيبة كدمات بهلت هوتيلات مطاعم سفاية وبقعي للهيبة هو كدمات اقل الأكدة دي بقانون ومقرح اند ركزيه هي اقل راحت متنفعي فزعت اقل الخدمة لأمما على دي بمكتب سياحة عدي قيح مسؤول وحدة حبري واتفازعوت السيد تسفاي قرماي لمؤسسات دي بكبتي قاشا عول وجنس كدمات حصورات اقل الاقباء مكرام مسؤولة قانون ونظام مديرية عدقيه السيدة جابرييلا يتبارخ بترتا مؤسسات لفسدا عفش اقل لنوكا ممري حكومة اندي تبعيا اقل شكايا كام سلهما اتنونوت سجارة اقل لمنعة تحسبت قائد مركز بوليس مديرية عدقيح كابتن كداني فتوي بجهتو سب مؤسسات كدامات وشقالة دي بدافعو جرائم فهمهم اندي عبو سيوح افعال اندي ربو مثل بوليس لابوم تعلاقت اندي اتردو جرائم اقل دافعو اقل جهدو جرائم جرا من قبه ابلا توقلا اقل شقو طفانا مكتب محور وطن انسات دي بمديرية حلحل انفار انديت كم كميا ما تنفعت محور كالقول هلا ابكات قلق بقى دي بسمان ادارة داحية ادقا بتنازيم لا ركز اتفازعوت واجتماعات ودا مسؤولة لا مكتب السيدة خديجة ابراهيم من يوم 10 و5 اسك يوم 10 و7 اوغست دي بكل ادارات داحية دي بلا وديتو اجتماعات عدد أنفار كل سنة توسك مزي كم هلا عند حبرت فونتو يدي بمقبايت وكالة الدرجة لها اللي درسها قلة نزمة لقب وراتات للأثناء فقريت كم تركبت منه أبرها مشاركة بجهتن دي بدقيت وإدارات ضاحيات عند دريكا لعقب محاضرات اقل تقدم ديبو كام سلومة برامج تأهيل بدرجة درجة واب فايح اقل التلالي لالبل وارابع قدم ايام مسؤول ادارة ومالية مديرية حلحل السيد عمر عثمان هي متنزام قوة سبتو محبر وطن انسات لا ودياهو وراتات اقل تعوت بجهة ادارة لا تتحزي سدايت كم قبي اكدا متقبلتنا حقول لها جار متعديت موسيقى هذه بأكبر خارج جنة تعدي مرحبا بكم بدقمان روسيا وبيلاروس دي بمجال اقتصاد أمن ودفع على صنحة إجلان شراكة إجل تتوسع التفقية مرحبا كل إلى دولة مالي 10 أغسطس دي بروسيا دي باودو هدق دول مقاومات تجارة اقل لقابها لا ودياهو ناي حبر وراتات امن وعسكريات بجنس وبزهي اقل وقلاه كام سلتو اتامرو رئيس فلاديمير بوتين روسيا اقل قواري هالاتا بيلاروس لا توديا سدايت عسكريات اقل تعبيا كام تو ابرها روسيا وروسيا مقاومات كارج اقل تقابه دي بيلاروس صور نويت ناي ريام وحجار مسافة ميسايلات دوليت كم حليت تقارير الأفهم كليتا لا دولة حتى منن

هجوم جرأ دبا من قبي لحتى بليس قلتهب لا قدر اتفاق عسكرياتكم حل أقلن لتأمر بل اللي رئيس فلاديمير بوتين ورئيس ألكا ألكساندر لوكاشينكو دولهم أنا يبين برا من قانون لا تو منا بحبركم قابها وشرحه. دي بنيبال بلا جريت بقوت وحيز وترقم سل موتو لا تأكد أنفر عددهم دي بزيادة 703 كم توقلا تشرحا بأسك الله سببه لي تأمرا التحلفة الربع 26 أغسطي لجرا ترق حد كل 1500 نفر كبرون بعد يسبت الله عدد لا موتو بأصفات قلو السكم قدر لتقيمهم أمات من لا بقوت لا جريت دي بوم من إسراء وثلاثة دولة لمزقو سياحيين كامتم أمور حلا حكومة نيبال لابقوت لأجريت ديبوم أقل ردات سداية الدينة حقولة طلبت من لوحد عسر كل إيه دولة منزمة ومنزمات سداية ودياك محلية أمور حلا إلا مثل منطقة تيبت ديبا لتحدد مملكة نيبال لأجريت بقوت قدم إلا ديبا إلى ديبا دولة إلا من لا جريت إلا لا تشبه بقوت لعبيت كسر الدم وممتلكات لا جريت كام سلتا تقارير لفهم قلي جهات سببنا إلا بقوت مكيك كمور لعلى برد هي ملايا قلق بقى كام سل قدر قيمام إتلى لهيبو قلي ما حود قياس عرعداي مدر لا أتبقى شيء قلق بقى كام قدر قيمام إتلى لهيبو أرحم له أمريكا وفنزويلا دي بطورات مجال طاقة لركزة تاريكاي اندت بحلالة شرح اتفاق كم فرمي حبريا لا اتفاق أمريكا دي بطورات طاقة صناعة فنزويلا ناي حدا 100 بليون دولار كسعة مال اقلتي دي بالهي 65 بليون برميل لا لتواقم عقور بترول فنزويلا حن مراقبتها اقلتي دي للا قدراته باللي بدرجة الدينة بجنس لعبة كام سلتو لتحبر اتفاق شركات أمريكا دي بعصر سبع كانت بترول ناي فنزويلا اقل لا يتحدد وقت كسعة مال اقل ليداتو باللي هي لاتفاق أمريكا بدهور عدد دايم أو حزوت بترول اقل تأكد كم قدرة لتقيمم بل اللي فنزويلا من لا عبي اتفاق حدا كل ايه 110 بليون دولار اتي اقل تركب كم سلتو سب مزأمن الى دولة حبرو بعقور ارزاق بترول بدرجة الدينا دي باوليت درجة لاهلية فنزويلا بسبب منع ودي بلا مجال لقبي ظهور عدد كسعة مال اتكل امعل حتى نقطة 25 مليون برميل لتا تأفرية كامس أن حتى قارير الأفهم الذي بإنكر قبلة أمريكا لحلتا دولة زياد 300 بليون برميل لا لتواقم عقور أرزاق بترول كامبا لتحبر أمريكا دي بورح جنوارينا إلا سنة قونا دي فنزويلا لوديتا عملية عسكرية لا قدها سبب مجال بترول حن مراقبتا قلتي دي الأمما كما على دي بلتحبر زانحتو متقبلتنا أخبار قدماتهم مارس أخبار قلت قموا لكم أقل فدا بيام درسة لقبعتنايات أقل لحيسة فقريت للأتنايات كام سلتو شرحة دي مديرية ملقي دي بوراتها تواب نهب كام عبود كام سجلت تشرحة دي مديرية دباروا برنامج نعيش ومكسبة يتقرها تقل لتوسع لتقدم الله روسيا وبيلاروس نا اقتصاد أمن ودفاع شراكة تقل تتوسع اتفاقية دي بنيبال باجريت بقوت وحيز وأترق عدد ما يتم 703 كم توقلات شرحة أمريكا وفنزويلا دي بطورة مجال طاقة لركزات

اتفاق كم فرمي يا حبر يا هاي سامو حسات متقبلتنا اخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكده دي من التمنين الصراح منكم.

0: سلام عليكم حدار كله.
1: مرحبا مرحبا. عليكم السلام. مرحبا دافت ولا الدافي. مرحبا بي. مرحبية.
0: مرحبا بكم بي حدار. انا ديما ملجأ ينتاتو
1: اتمنى كرامة
0: حقوها يا اما سلف لك يهزا كل لرؤوس التسولي كل وكبر السطر مني ابلغ لكم ما يبيلينك مرة واحد بس شو قلت لكم ميدة ومباصر
1: مباصر يتيب لي ويت الشاقلي زايدي انا اردت له جايس الله سمعينا لك وحردي بدراسه حقه ليك اقل بيلا واتبهلا وكانها ليكو وقت طلبك وبكت طلبك اللي دراسه لديب الاتها لا فرقتي لها بكل رؤوسه تحنتو بس انت ايت الشاقلي ايت الشاقلي كان بيني وبينك شغل
0: باي وليا قال قاب من هلن دين اتصل كل اللي ويت اكر بس وليا يدحناها دراستها لا يمر ولا تهلا بس عيبكم ان تدلق لي
1: تحنتو تحن دافد انتو انا يعني قدم لي بوالديت مبدأ من انتي مادي انت لا والديت اللي بس لو بشقلات واللي تادي بتاتليكي

0: يكون يعني زايد ما شاء الله وتبارك الله عليه بخير. دي بدراسة شموم هلا سامعين لك وحري أنا دحنت له شغل التدليوتو وقل التصل التوتو واللي يعني انترنت وما انترنت لبولو ما ندك أواق علنا بس كبروا قل التدليوتو انت بس يتشاق علي سكبي وأمادي وحتى شغلاتي في دي بلك
1: اللي إن شاء الله رب الله لأنا بالله اللي إذا رب انتم لا تبولا لي إذا يقل يا إن شاء الله قدم انتم يه التصل ودلو قل يه كم الدوار ده يتقل والله تقبل بجا بجا أم حسين يا أكبر محمد
0: أم حسين ما شاء الله وتبارك الله بخير عليها بخير عليها قروم هليت ما شاء الله وتبارك الله أدائما تي ينسى بس كما لا بيلكي اتكل فرتكيكا بس يا رب عودتو ونصر بلي عودتو ونصر بلي.

0: سلام كفوه ليكي حيت ولت عجي سفال الكوكي
1: رجع عسل
0: سلو ما يرحب بلا قصي
1: رحاب ركبي رحاب ركبي
0: سلمى ولت ادم لهج كات عم قد سكمرت ينت بلم بلم بلم بلم لبل كفوه ليكي حيت ومسنيتي سفال الكوكي حبيبتي
1: مسنيتك ما ومسنيتك انا هي اللي سفال لك ليكي ما تقدر ابي هي بس
0: سبحان الله انا نوصب لك ليكو بس سفال لك اللي قرب بينا وسج ايوه بس قال
1: يا بي يا بي يا بي يا بي نجات وترازقتك سفال لك من تهلتك قميد ليكي نبقى انت سفال لي انا بدي في اللي كنا قربكم ور لبل الله
0: سبحان الله ازك كم رات فاسه سلو ماي نوص از اسك بقصه عليكم
1: يا نجاح سفلالك بس يا مهلي لا دحن دحن انتي دي
0: كم يوديك انا سلام حكي سفلال ترارا

0: ሰፋለልኮ ሰፈላል ቀትለኒ እላናይ ሕብሪ በልሴኒ
1: እለ እንደበይ ሓልየኮ
2: ክወለሬቶ ወዴኪ ሃላ ማጃትቼ በስ ኣና ግልሚ ጋን ሓኪኒ ይተለብለኪ
1: ተሽክለት ኣለዋ ዘለ ግያል እንዳ ዘምና ምኑ ጀመነትና ንስተ ብል የ ሰፈላልና ናፋቅ
2: ነጃት ጀመነት ክላ ትሰንን እየ ተህልት እየ ላኪን በስ በዓል ገበይ ሻፍቀት ንዕማፀት ክልየኮ እንደ ሳርሒኒ ላኪን ድግም ምለ ትመስል ህልየ ትግ ግዳግምኪ ወጀበነትኪ ፈጅር እሰትየ ክበል
1: ማሻላ ክበር ብና
2: ኣክባር ምን ልብሉኪ ኣክባር ማይሊ ሰተነውሱ
1: ክበልና
3: ኣሃ ወዲ ዕምቤሪ ፃዕዳ መለይ ኢላ ወካላት ኣኽባርካ ገሌ መሰምዓት ወምርኤት ገለ እንዳ ኣኽብራና
4: ሃዳር ሕናዲ ኣኸብረካ ወከባር ንሂበካ እንተ ክልዶን
3: ንሰደየጠጋካ
4: እንተ በዲር ኣዳም ዲበድኛ ግል ሃብ ንስኣቡ ዝብልዓልከማ ብጣምታካ ስብሓና ሃቦ ንሳ ያ
3: ሃቦ ንሳ كهنا تقوت كبرنا انت بس يعني رب العالمين هبيناتا سمعنا ليك ها هبيناتا قدام هي حتى يكون كبير حوي قدام حتى يكون قلبك براي وجلس هي معاي وجلس هي دياي وجل هي بايت انت خلق اي رب العالمين
4: ها ايه قريب لك انت مسوم انت مسوم انت امرامي لينا هذا قلت لك انا لكن انتبه انتبه سنيتي تحري الحمد لله في السنيتي يكون انا نيب لك
3: انا اول من ايامكم انا انت بس تمرني هذا يعني من ايام حيسن من دحري يا كميل حري عندي بابي
4: انت انت بس منا قدام خبر قد اند ابلو شكرا اللي لبلو لقي سمعت انت هو بيقول
3: سبحان الله قادر يتاك بتاعه وكيتاك بتاك للي انا الحمد لله تحمد سمعنا ليك اكيد لا كبر لا قدوي وثابت لا حاططه ولا كبر لا فقوق وعلى لوبه ايه اتاك هاري نحدقه كل قتيل ابل قتيل ابل ساكت فتعني يا اخي شوية
4: حضار حضار انت هي لقات حاجت اسود دق لقات انت تعايز وتمايز هي قدامة تعبك هذا لا خبر لا قدوي ولا ثابت امرناه اللي خبر له بعد قلبته بيقول لك يا شوت
3: بلا وتبهلاته اللي كم ان لمس الكبر اقل لما مصايو قل له بحلو نحدقه مكسيت انا كانت فاصع ابو كبير مكسيت قل له بحلو بس
4: خلاص الا قال زون قبه هذا انت خبر قدوي وخبر كفقوق وخبر مشموش وخبر بعد قلبته بيرجع كم قبي من قدامك يستنى بس جمال كامل
3: سمعتك

0: Hotel.
1: يا اخي من بالي كيتا
2: هي من هي يا زهايف في تتلين
3: هاشم مو حدا هذا من طلب دحي في قال
2: ها قلت بدي فعلوج باه كان مسكا وحار شغل شغل فدي بدات انت نوسك زهايف انت زهايف
3: انا زهايف يا انا انا انا اراها والدافي لبلوني سميت نوسا تحبر تقري لي مسلو عند هلو شم يا مرح طواف يا بره بيرو له قال لك امان تاع الرجال
2: الا دافو ابوكات من دي كون انت سرفريفه انت سرفريفه او كم سنت بالامر ليك ولا ريكا لا فكرك اللي كل ريكا الاولادات قال ابوهم يمسلون بطبيعتهم ليك الدنيا كلها عكسته ود حايس حايس يقبي ودافي دافي يقبي كلها عكسته
3: انا وانت بقى حتى لنا حايس حايس اي والده ودافي دافي هاي شو وضح هذا كرس
2: يا حاقلني انا دي بشغل ليك بلا لك ما انت تكنسر ذاته
3: اجري
2: اللي غير كان انسر انت هيك يا رب صبرت تسبرب لك وحرتين ود من ادم دي بكم سلتين شاي مرق دي بادام دي بشغل ادم دي التراكش نقل سلك لو سجي كلام فرق من ياك جكتم فر من كت خرج عليك الله
3: ما عليه سامح اني بقى كم سيل من تهدك على ابين كم من عالك
2: لا اله الا الله يا خلي تريب لك كلفه يا تحرك من يقيس من يبلك كلفه يا
3: وعم تجوكت اكبر من هلا
2: ياك عم تجوكت تمام للشرع لبان بس اذا انت تحرك من حكوتات واحد
3: اقل اجيس ولكن هتا اقل مقيسة
2: لا اله يا اخي كسيكان ارى تفهم ما يتفهم
3: انا كبر سامع لك ها كبر نايا
2: نايا ما كبرت انت قصة قلتك ما انت بس يوم قلوه ربما يسليك انت ميتو
3: عم تجوكات اقل تشك اجيسة يتسمع
2: ها من بيليكات انا اسلام من بيليكات
3: هاشم تلك اني بيلونيتا يا
2: يا كم من بيلك كلا بيلك كتلا كان قريب لك كلا كوحرتين مية أنا من دهلك وقلا وسميرة وحسين دي اللي مر لك مش شكل
3: هاش ما حسبك أنت أنا كني بيلا ونيت تجيب خير أنا وصل بيلا يا عمر كل كم تيبا أبغالش تياكي
2: سمعنا برا الله كم اللي بس له قبل ما تسألني يتعيش دي كان يلا جيس بلا كلا جيس لك بعد
3: كلا إذا نحنا نتأمله

0: የማይ ምንል ጋጬ ሽንክ ትበ መንገቢ ላኢላሀ ኢለላ ከማን ሰላት ወልህ ወልህ በስመከ
1: አነ ሄር ኢካ እንተ ዲመ ሰበት ቃሽሽ ወጠላምስ አነ ለሀገጊከ ኩረስ ዩሙን
0: አምክመን አባዬ እግልከለ ቃሽሽ አባ አምክመን ሐሬነ ብብከ ምን ብለከለኩ ምን ይተምነኒ ስጄት በስብለከ ሰብሃነላ ቃድር አምክመል አነ አተም ትክራሪ ዲብ አነ እንዲ ድግምከ ወለ ሀጅከድ ወለ ፋቃድ ከማ አነ ስለለ ተሐለም ካርካር
1: وحنا ندقوم لقاتها معك ايه وتيت وسكتك بحديث الجماعه كم كان قال يوم اليامنا قدامي يهود نحري البتك قول يا
0: انتم لهم قال يوم انتم لهم ايه
1: كم كان ابوك احدار وقلوب المسلوب اول خبر هبنا واضح كان لك وحنا قال لها جكا ما مفيد دوله ونفوه وبجع قوله منك
0: عم كمال انت ما بس غلطان انت تللاته مهجي اقل من تبلا قلت تفرق عليك
1: ايوه ايوه
0: سمعني ليك
1: ايوه
0: اذكر ابي حدار مسلم قلت داغ مع متحزه ابكر حلنا قدايات وشق الحبر وشق الوطن والليتات قبل من قبت تهاج يوم اما لكن لهجيت بعده تنحر كبلوس وقلك اذ اقلهم راسه بس قلنا لقبي خبر جديد حديث مو بكاسك
1: خبر يا مولا بالله خبر يا مولا ما شاء الله وتبارك الله انت اذا متحزه ناس سياسه منا اجتماعيات منايت هجانت حلو كري
0: ام بالله كبرنا نال سياسه لبيت كل بصله تحزيني فيركوكي
1: تحزيني
0: ايوه ام بالله نال سياسه
1: خلاص خلاص خلاص بقى زحنا ابنا اجتماعات قلنا سبديتو
0: قرون بكتت
1: زي شيخ السوق ما يكونون بكمنا يري
0: لا اله الا الله عمك مين مجرق الكلام اول سالات ابو خلاص اللي بنحك اكل ما تحكمنا بس الات كصعقبنا نوز كبرنا ريم بنات زيدنا لك قروبنا على حضره تبارك
1: خلاص خلاص بقى قلت حجرك زايد ملائكه تفجريك التقلب شغله هلا والنيبه
0: كبر لعموركم قدر اللي تلا لحظه عليكم النبي ما شاء الله من بيني من بيني
1: لبيني انا سلكات كثير انت بس سمع وديني
0: انا هي اللي يسعكم
1: كم سمعك
0: انا مسعكم اسلك عمي كمل زايد المدرسه تثبت ينفعه حمقا كترفه ابو افوت كره بس قداغنو من المدرسه سمعكم
1: ايوه لا ما قلت ما تقدر هذا داغنو انت بدرو هذا والدا واسكبا واسكبا اللي قال ما تقول لك يل قصي
0: يا ري زايد من اللي قلت له لا تنفع حوانا كم بديرو مسلي وحيزي ابا يلع الرجله تعروره ترى انا هنا عم كمل بالله طلع ترايعك عم كمل اذا متبلعوا مسات اول صف الفنجان
1: مرحبا مرحبا فنجان
0: فنجان كبر ده
1: بس بس بس
0: فنجان
1: بس, بس انت انا حوا زايد بس ما لايح زايد
2: هلو هلو حسين مرحبا مرحبا والله يقدر فتاك يا مامي كويت حمدي كويت حمدي اول انت حل مال بلاش راك بس ما شاء الله وتبارك الله كشاشين يكون وسنكوتوت يكون وكاشنوت كوي تريبي بخد مقصايكم بالفعلين هليكي ايوه بس عدم اللي ولاد كلهم صفلة لوك كلهم قدام كله صفلة ليه كنسر بس بشفاق متينة بشفاق بزيك تتأكري مرحبا مرحبا مرحبا ولا تعثمان مرحبا الله حسين سعدات
3: هاي با مسلم تاقو عالك بس اميتك بذات سلت عالك
2: يا راي مسلم كاتو ليتا قروبا ليت ما شاء الله وتبارك الله ونص يعني سلمتك على تهشومو وليه سلام بولو يتي لتني
3: ما شاء الله وتبارك الله تمام تمام بس يعني لتسهلب قروب حلفين بلدتو وقف اللي كتبه
2: بس ما شاء الله مدر فتيك وطبه فتيك وطبه حمدتو يكلسط نص بخير عليها مكبس
3: أسألنا يا حمدتو بس مشكلة لبا ناحر تيرينج لتسل دي باتو بس لكن يبا اللي أرهل بودر يكون حكي راي اللي هسان اللي من نجار ديننا ومن دواحي لبهنا داغون وريمو بس
2: يا لطيف يا لميتو مو هذا
3: اللي أروت احترام لقلبوتو جاردين اندلك فخد يبقى كان أكبار قدال أتكافن الشرها لبهل
2: ياه أكبرك إن لا كافي
3: أيوة
2: ميت مبيلة
3: سن بيلا كلام دل لقي يسدي بالشك أهلي يتبيلين أتفوت من اللي كان مهلا أتفوت
2: إيه تمام هذا هاشو أنا بقتي بالتو بالعلكو شو كل نوصي يعني

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتي سعدة. مرحبا مرحبا بك مرحبا بك
1: مرحبا مرحبا مكي سلمى ولا تقدم كفى لك.
0: الحمد لله سنيت كرينا مبلسه فلالكي حالتي اول اللي زي للدراسه تلاقيكي ربت حيسال هبو نايله هداي ونايله ولاد لكن مبروك الف مبروك حالتي سعدة مبروك.
1: يا متب لليكي
0: ها
1: دراسه مقبت ونايمه هداي ونايمه ولا ترتب لليكي.
0: يا لطيف يا لطيف اذا انا اللي كبر لي قدم بعلي سمعك هو بهلت دراسه ترفا هداي هذا ووالده سمع انا مامي
1: انت سمعك يا دنكي تسمع قلكي
0: ها
1: ولي يترف ويتقلح ولي قبع من قبل ناجح وهداي انا يتحركوا ايه انت هدي
0: انا بيلوني حتى من ليكو
1: كنت يدلي قلت لك انت تامر ليكي الا يا الله يعني وبعلت قبل وبعلت متانا كل راسي يتقلع
0: حتى بس الحكي عندك تهدق حوض وايتي ليت انا بس ديت انا قدمت انا قيني بحكي حتى طلقيني
1: ولا تهدق تتكرر الا الحدقه انت نوسك حتى من النوم انت لعب على هي قلتي ليدو تتاردي حدقك والسماي حدقك انت بالرويالك بحدار اتقبل له تا اصبر اللي بلنو كم سلدال باشرنا على عندي كون ولي لا تاني الدراسه في هلا وتحته
2: هاش مو ذا بيحضر يوم ما تكبر اقلوم سكلي وكبر لنجي كرت كرتونه بس بلا كات ما الى يتقمشا
3: بس لا كبر ناجو تعتو انا كذا المن
2: يا زول مو بناتو كبر برا يا اخي كبر ناجو تعتو جو عاد ايوه
3: بعل بوت وبعل لبو
2: سن بعل بو
3: منت بعلو
2: بعلو لا تبز زيد تملي
3: بتبل بالي زيد مسا
2: زايد مالي أنا بعين شلاتير إيكو لكن بس بزايد ليه طالت هدق على
3: بس كلام قبل ما لاحق والله قبل بس أنا معليش الله أخبارات اللي قلوه بس يعني وقت اللي بيني بس الكبر مثل كلا زن حك
2: أنت هاشم دول هيني كما تقلي جماعات عليك هلا الكبر يحزو يسمعت بال كبرنا قدامك ومن الهيامك عليك هلا مقايل همك حر هيني كبر يسمع ويحز يهليكو بهلتا بس بحكير
3: I'm sorry اجل الا ما السلب على لو بقى اخبارها ثبتي لتكبه لما يمرنا ايه فل ثبت بيلا ثبت ملا معلش اتموم عليكم
2: اتموم عليكم خلاص هاشم خلاص قلت تفاسح حمبتك دحان انا ما معي لين حق الانت هذه تلفزيون ايه وجارب له كرتون تو
1: حضر حضر حضر ازرد انا ازرد انا للا فرح الكو قبط بس واليدي بدراستي على ودي حتى على بيلا وسيد احنا يرديناها لحد بيلو حل كبر اللي سمعك اهو مام كبر بك
4: ساكو بس لتهدق هلا لتهدق هلا اللي دافت وشو يبل لقيته يعني لقيته لكن لبعلو اموري هلا ازت الدنيا ميلت بهل دافت بزحلت بهل احنا اسك ناكد صبر ودي انت سامعين هليكي صبر ودي ومن بيليكي تنتي
1: انا سلمى شنتليت للنيتا
4: كمان بيلي النيتا تبي
1: مدل ايه قلت هدق بهلا وكن البهل هلا انت باش مو هتتيل التنيت ولي بس بدحني هلا كبارات بدحه
4: سبحان الله
1: ولي دحنا
4: دافت مبلك صنح حق سبحان الله قادر انت ناي زي تبل ليكي الا محسن نوز يعني كان نرد له ديبو جايسه تلي سمعينا ليكي شك لي اطلبوا له لو مريم صو انا يمرني
1: كان شك حق ليش قل سنيت مامي
4: دحان تنين انت يد القدام مبلك ليك وانا انت نوز حتى ليكي تهلك انت ها التهليكي اقل اللي حسيت وفنجير لبقوسها بس حامه لو قلت سلك انا اللي محبراي وسائل الاعلام من ان بتدافت حسيت بس حد وامان هي بديت سبحان الله قادر اذا دحنتو يعني انا اقل الا سلمى من اياك ما مطول لكبر اللي اقل فراق اماتك اقل تدلم من ناتو انت بس يعني يتتهلق زي صبر دك ابي وبيتك قبلي يبلك
1: قال جهت لام تطفى دي بندقسنا نوصلنا ينسال منه أمان ما قبيك يا رب أدام أماني لي دي رب أماني لي دي
4: دافت دافت كبر أمان يعني اتبعلو وتتخص السجهة تقيش اتشارع إلى انقواقين اتشوارع إلى انقواقين سمعين الليكي أزي حنا يعني حتى اندين التدلي كوفق نيجي صومت ليهم ذاتو انت بس أزمو دي مسلك صبردك أبي وبيتك عبلي واللي قال اللي إقلي أزمونه وبلك الليك وأنا قل أقدوت نوشي
1: حلم يا ديما هلا قلنا رب اللي دمك قلنا حلم يا حدار
4: امين امين بس اوعى تشاك علي تشاك على زين سبحان الله قادر ها

0: الله هذا اللي دافت كفو اللي تقب سبحان الله ها الخير اذا يا سلمى ما كوي ودي قلت اخبر لي على كل رؤوس
1: لا تو وهاك جل وهاك جل وانت اللي زنب لي ايا كان قلت رب منو تحزن ليك كميل اقول لي اي داقم كان بيكون تهدي على كمامي انت ناس مال هي وقيم يا ين تسمعنا ليك اللي تاتقل كل رؤوس يعني جه يكون زم منو وبلاك ليكو وإلا بع القلب بيلا واتبهلا أقل لصب أزمنه أه؟ أنت ناس يعني ناس وجوه أزل قدام ما يقل لي بلاكاته كميل ما يقل لي بلاكاته القدام
0: حدار سني اللي كان أكوي وديكو اللي بيلا بيلو وهي بع القلب وقل اسمعوا وقل هيدي على تيه هذا لكن من كل الأكيت كحدار أبق لي وديكو إلا بيلا يا إلا أمل بالله إلا وديا إلا ما ودي عند البلو لكفوني لو رب لك فوق إن شاء الله
1: تاتا يحق ودي يحق ركب قلت أمر إذا أنت يعني تنفسك وترحكك كم سلت ما تساكت فهميك ها حقو علقت قلت فتن ضروري تو ضروري لكن بقنك بقى بنا مسلك هنا من قدامنا أقل ندقق وأقل نقمي هلا قلنا وقلنا ميمي كميل
0: حذر سني لك بس انا درسكو انا درسكو لكن تجيت كجريت فهم اي ملو بلا على وند دقمي
1: يي دقمي كم والله كم والله انا يدقم والله من يك
0: نبر حدار نبر
1: يدقم يدقم كم والله من يعني يدقم
0: حدار نبر نبر نبر دقمي
1: الف على الحبيب حق حزيك هاجك بي الكمال ود عمير دي بعبود جاك لا وفلسا كذهبنا سيتو عند سرقه بلو ازبال بلعلو
0: انا كمال ود عمير
1: أيوة.
0: من بين يلا حصلت على تبلك لا حصلت على دي مستني جيس كاجران السال ها من كارد اللي من كارد انا مو ديكو
1: لكن البلوي تقصح حتى دول كمال
0: كيف تقسم تقسم
1: يا الله تقصد حدا ولا زيد تقصد البريك تقصك يا سبحان الله
0: حق شيكو قصيكم انت بين الحديقه
1: ودي امر سامعنا ليك كميتو علوكم يتودي امر لكن قلت امر لها لك بعل الابا بيلو طفات انقرارته اتبع لا تلا تقبل قلت امر
0: سبحان حضر طفات انقرار جاي مع عريس بي
1: كيف الفاعل مفعول كميل الفاعل مفعول تعرب بك عبي
0: حقيقه لا حقيقه لا سنه اذا امنكو
1: انا نهدت ستلا شايكه جديدي سبنا لك لا بلا كالكو ها تكمل

0: اسمع شيخ السوق وسلمى، انتم اول تناك طرق قبلكم دل على سمعكم حسته وامانه شش التابو لا تقيسوا قبلكم حر هي قدام ميما كلبل والحالف الا الدنيا بعول ما تديب حتى تيشو يرد يبول هالليل ميلة بهل انت لكن دل على سمعك ولا امان ما تقبع يتسئله لا لتبهل وساد التبن اذا انتم سبحان الله قادر اذا الا دافت بسببكم قلت امره بدنقاط ابو وصقتال
1: وبيحضر انا بس اكوي وديك واتسج فهميني وقرا الله يعني توبه من نبي لا اتبهل وبيحضر توبه بس
2: يا ربي انكي كسل انا ما بس وبيحضر اما تليت امرت هجيا إن ديت تمردئية بس ركبكوا من قبل اتكبتا وحالف فعلكم إلا لكن زي من نمك سبا ما درتكم سلبازه سبت آمركو وتأكدكو بعل ألبي اتكبت ويحالف قرر ألا بس توبة توبة
0: بس أصنعي إلا آمركم أصنعيكم هذا لكن قدم لها والها ديب دافت اندى قسنا إلا أقوال بعل ألبوكم سلطو وبقفوكم قلت السؤولات وكمسل خلاتكم من درس الكومة وخلاتكم من درافعكم هي عفوك تطلبوا منات وخصوصا انت سلمى درركيا درركيا سبحان الله قادر هيا كبدو وزي
2: هيا مرحبا
1: لا لا لا لا لا لا لا حدار بشارات زايد زايدون مطا مطا انت تعوات مطا
0: ابشر دافت ولا الدافي دافت ولا الدافي اهتلت واللده يقبها لبي ابشر بالخير ايوه تعوته ايوه تعوته ولا الدافع هلا زين
1: ما تهلتي سب حست وما بتحت هيني تحت لقرب الطفالو متوم عقبنا اذا انتم بوديتكم كجلو دايد اللي تمطقكم هلا ما قلتي بولوت اد حدت بتحت ما قلتي بولوت تقطو
0: دافع دافع من اللي حوتن له راكبه هلينا نتعب له ابونا اذا سامعين ليكي هتوم هي يعني عقبو من ده تفهمتهم سامحينا اللي بلوك بس اسك بقو سامعنا سامعين ليكي انا بس سامحيهم
1: رب اللي سامحهم وزايد نوس اللي سامحهم هتوت اللي لقفوا ناس اللي تمطح
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: كل
0: ان شاء الله حطن كانوا ايش كان
3: مرحبا كيف الحال ان شاء الله تمام ما شاء الله مرحبا
0: كل فارس فارس
3: كيف الحال
0: سنين ان شاء الله تمام اوليكا ما شاء الله هو تعوته والله حبان كنا واشنان كنا استاهل والله استاهل انا بلاك ليك كم سنه يترف من بدير يا بس
3: انا دعك انا دعك بارك
0: الله فيك هو
3: تعوته هو تعوته بلاك ليك هو تعوته كم حدا
0: بارك الله فيك اشنان كنا
1: وحسن اشنان لنا وسبيلا مع القلبه مكفاتيه لك جلا لك جلا لك جلا باودي
0: اكفي ايه كالبو اكفي ايه كالبو زايد ولي انت يعني تكفي سبت قلبك لا اكفي ايه كالبو كل رسو سمعنا ليك الا بيلب على قلبا قلت اكفي ايه كجربت انت لكن ما شاء الله وتبارك الله عوض ونصور افعلك وفد ابناك اجرك هيبة
3: اجرك اما هدار بارك الله اجرك اولا انا اخبار كل بطح يعني ورد بهالكومة هيني سمعك واق محدا انا اديه من الا الادرسه اللي تقبض من قبع محدا
0: ايوه
3: حمد ان ديت الداكه قديبه اي دراس حكك الرؤوس
0: حقيقه حقيقه
3: وقل لهم ايوه قل لهم حاويه بالله اللي تقبض من قبي هيني بيلا بيلا وحمدت ومن حمد ريمو اد حمد هي تداك وكود حنكم بس الا
0: استاهل استاهل كبت كتبرت كبت كتبرت
3: استاهل
0: ايوه يا جماعه
3: بارك الله

ساعات آخر زناوي فنونا نفل مالنا زغوركم تعزتنا كمي تمسيوم لوم سن بس لسانا حسست رالوها قراونا قراون زناتات حيزلكم قريبا لغو نمك طالكم بغير زعد مصاتكم تسنح ميكا على حد قو فلم اقم كانت وتاتو فلم نهابرم تومهاروز قبر متبعن زبالة صوتي تدرغيت كم سفتر تقليجو ኣብኑ ዞባ ሞልቂ ኣብ ንጥፈታት ምርባሕ ንህብን ምህርቲ መዓርን ዕቤት ተመዝጊቡ ኣብ ዓዲ በዝሓንስ ንኡስ ዞባ ድባርዋ መደብ ንኡስ ስቡሕ ቃፅዖ ሕርሻን ምስፋሕ ይስራሕ ኣሎ ሩስያን ቤላሩስን ናብ መዳይ ቁጠባ ፀጥታን ምክልኻልን ዝፀንሐን ሽርክነት ምስፋሕ ተሰማሚዐን ኣብ ኔፓል ብዕልቕልቕ ከም ዝሞቱ ናይ ዝተረጋገፀ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 730 ክቢሉ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ኣብ ምምዕባል ፅላት ፀዓት ዘተኮረ ስምዕ ከቲመን ዝርዝር ዜና ንሃበርም ተምሃሮ ዝግበር ምትባዕ ንዝበለፀ ውፅኢት ድርጊት ከም ዝፈጥር ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ማእከል ቤትኤል ሰሎሙን ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ሰለስተ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ንተምሃሮ ንምሽላም ዘካይዶ ስነስርዓት ተኸታቲላን ዘዳለቶ ፀብጻብ ኣርሴም ኣስመሮን ከተቕርቡ እያ

مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. تكريم 157 طالب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. أنشطة تربية النحل بمديرة ملقي تشهد نموا ملحوظا. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية دباروة. النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد جنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. نظمت مدارس أمبهرا وحلاي وبركة الثانوية في العاصمة أسمرة خلال الفترة من 27 إلى 30 من أغسطس برامج لتشجيع وتكريم 157 طالب أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. ويهدف تكريم الطلاب المتفوقين إلى تعزيز روح التنافس الأكاديمي وتحفيز الطلاب على مواصلة بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. وكرمت مدرسة أمبهرا الثانوية 46 طالبا، فيما كرمت مدرسة حلاي 32 طالبا ممن حققوا معدلات تراوحت بين 3 و4 نقاط، بينما كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا من بينهم الحاصلون على 4 نقاط كاملة، وآخرون سجلوا معدلات تجاوزت 3.6 نقاط. وأكد مدراء المدارس الثلاثة أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الطلاب المتفوقين وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرين إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب تكامل جهود المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وأشاروا إلى أن التحسن المستمر في نتائج الامتحانات الوطنية يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، داعيين الطلاب المكرمين إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من النجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة. من جانبهم شدد ممثلو اللجان أولياء الأمور على أهمية توسيع مثل هذه البرامج لما لها من دور في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق، داعين الطلاب الملتحقين بالكليات إلى التركيز على أهدافهم والاستعداد الجيد للمرحلة الجديدة في مسيرتهم التعليمية. كما دعا مسؤولو خدمات التعليم في المديريات إلى تعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال المرحلة المقبلة، وحث الطلاب على مواصلة تعليمهم وفق خطط واضحة وأهداف محددة. وبحسب نتائج المدارس الثلاث في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2025-2026، شارك 1392 طالب في الامتحانات، حصل 421 منهم على درجة البكالوريوس، فيما حصل 294 طالب على درجة الدبلوم، بينما سجل 66 طالبا معدل 4 نقاط كاملة. سجلت أنشطة تربية النحل وإنتاج العسل في مديرية ملقي نموا ملحوظا بالتزامن مع ارتفاع عدد المزارعين ومربي النحل، وفقا لما أفاد به مختصين ومربي النحل. وأوضح المختص الشاب في تربية النحل أبراهام كيروس أن مديرية ملقي تتميز بوفرة الأشجار المستوطنة المزهرة على مدار العام، إلى جانب ملائمة مناخها لتربية النحل، مشيرا إلى أن تزايد عدد المزارعين ومربي النحل أسهم في زيادة إنتاج العسل وتعزيز إمداد الأسواق به. ويشارك حاليا 345 مزارعة من بينهم 41 امرأة في تربية 556 خلايا من النحل باستخدام خلايا حديثة وتقليدية ومحلية الصنع، بما يسهم في تعزيز إنتاج العسل. كما يساهم مربي النحل المتجولون الذين يمتلكون أكثر من 2020 خلية في دعم الإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاج العسل خلال العام الجاري 86 كونتال،
وأكد مربو النحل في تصريحات لهم استعدادهم لتطوير أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، مؤكدين أن توفير عدد كافي من الخلايا الحديثة وتقديم الإرشاد والدعم الفني من شأنه أن يساعدهم على تحسين الإنتاج وتوسيع أنشطتهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملأكي ولد ميكائيل أن عدد مربي النحل المتجولين شهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2018، الأمر الذي أحدث أثرا إيجابيا في مزارع المنطقة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع تربية النحل لما لهم من دور في تعزيز توفير غذاء آمن ومغذي، فضلا عن إسهامه في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل معيشة السكان. تتواصل بمديرية دبروا جهود توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استفادة المزارعين من الأساليب الزراعية الحديثة. وفي هذا الإطار نظمت في 26 من أغسطس محاضرة لمزارعي وممثلي قرى عدي بزح النس وعدي نخوعو وعد وابن سليم حول فوائد وطرق تطبيق برنامج الزراعة المكثفة في الحقول الزراعية. وأوضح منسق البرنامج بمكتب الزراعة في مديرية الدبروا مدهني عقباي أن البرنامج يوفر أسلوبا فعالا يساعد المزارعين على الانتقال من الأساليب الزراعية التقليدية منخفضة الإنتاج إلى ممارسات أكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. وأشار إلى أن استخدام الإدارة السليمة للأراضي والأسمدة العضوية إلى جانب الزراعة على خطوط منتظمة يمكن المزارعين من تحقيق إنتاج وفير باستخدام كميات أقل من البذور والجهد، مستعرضا عددا من النماذج والتطبيقات العملية. من جانبهم أشاد المشاركون بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ برامج التوعية والتدريب الرامية إلى تعزيز قدرات المزارعين ورفع مستوى وعيهم، داعين إلى استمرار تقديم الإرشاد والدعم الفني لهم. بدوره أوضح مدير إدارة ضاحية عد بزح النس السياسة سقها النس أن 60 مزارعا جرى تنظيمهم في مجموعتين بادروا إلى العمل بصورة جماعية وتطبيق الزراعة على خطوطهم في حقولهم، داعيا إلى توسيع التجربة والاستفادة من المزارعين الذين تلقوا التدريب. نظمت في مدينة الدغيح في 27 من أغسطس محاضرة لمقدمي خدمات السياحة بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للزوار والالتزام بالقوانين واللوائح. ونظمت التوعية من قبل مكتب السياحة ومكتب القانون والنظام والشرطة، واستهدفت أصحاب ومديري العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم. وأوضح مسؤول وحدة الإرشاد والتوعية بمكتب السياحة في عد أيها السيد أسفاي قرماي أهمية الالتزام بالمؤسسات بحسن استقبال الضيوف والاهتمام بالأسعار وأنواع الخدمات المقدمة. من جانبها دعت مسؤولة القانون والنظام في مديرية عد أيها السيدة جبريلا يتبارخ، دعت المؤسسات إلى التخلص من المواد والسلع المنتهية الصلاحية ومزاولة أنشطتها وفقا لتوجيهات الحكومة إلى جانب الالتزام بمنع التدخين. كما حث قائد مركز شرطة مديرية عد أيها الكابتن كيدان يفتوي أصحاب المؤسسات والعاملين فيها على تعزيز وعيهم ودورهم في الوقاية من الجريمة وترسيخ السلوك المنضبط وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشرطة والعمل بصورة أكبر على منع الجرائم والإبلاغ عنها في حال وقوعها. يواصل مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حلحل جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيماته وتوسيع مشاركة عضواته بما يتيح لهن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد. ونظم المكتب خلال الفترة من 25 إلى 27 من أغسطس حملات توعية ولقاءات في 8 إدارات ضاحية ركزت على تعزيز التنظيمات وتشجيع النساء على الانضمام والمشاركة في أنشطة الاتحاد. وأوضحت مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة خديجة إبراهيم خلال اللقاءات، أوضحت أن عدد العضوات يشهد ارتفاعا متواصلا عاما بعد عام، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتنظيم الطلبات ولا سيما في المرحلتين الإعدادية والثانوية حققت نتائج مشجعة. من جانبهن دعت المشاركات إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف التي تنفذ ميدانيا في القرى والإدارات المحلية، إلى جانب مواصلة برامج التدريب بمختلف مستوياتها وتوسيع نطاقها بما يسهم في تعزيز قدرات العضوات. وأكد مسؤول الإدارة المالية في مديرية حلحل السيد عمر عثمان أن التنظيم يمثل مصدر قوة، مشددا على استعداد إدارة المحلية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الجهود التي يبذلها مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية.
مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قالت النيجر إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون في أحدث تحدي يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني مع محاولة حكومته القضاء على تمرد متشددين. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. ودوت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أنحاء نيامي في وقت مبكر، بما في ذلك القاعدة الجوية العسكرية وحول مقر الرئاسة. وبخلاف هجوم السبت، تعرضت القاعدة الجوية للاستهداف مرتين هذا العام، في يناير من قبل فرع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وفي يونيو على يد فرع تنظيم القاعدة هناك. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في النيجر في وقت متأخر من أمس السبت أن الهجوم شارك فيه مئات الجنود الساخطين، وأن القتال استمر لعدة ساعات في حين حاولت القوات الموالية للقائد العسكري تياني استعادة السيطرة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء جمعهما في مقر نوفو أوغاريوفورغ قرب موسكو، بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية بعد موجة واسعة من الهجمات الجوية المتبادلة خلال الأيام الماضية، شملت استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في الجانبين. وكان لوكاشينكو قد طرح وفق ما نقلته وكالة التاسع مقترحا بأن تبدأ عملية تسوية الحرب في أوكرانيا بوقف الضربات الجوية في خطوة اعتبرها مرتبطة بتهيئة الظروف لخفض التصعيد وفتح المجال أمام مسار تفاوضي. وركز اجتماع بوتين ولوكاشينكو المعلن عنه على العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي ضمن دولة الاتحاد، بينما لم يعلن الكرملين أن الحرب في أوكرانيا أو الشؤون العسكرية كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع. رفضت أيسلندا إعادة فتح المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تعتبر ضربة موجعة. وبفارق ضئيل بلغ 52.8% مقابل 47.2% الناخبون الأيسلنديون رفضوا فكرة استئناف مسار الانضمام الذي جمد في 2013. وعلى الرغم من أن الاستفتاء لم يكن تصويتا مباشرا على عضوية الاتحاد الأوروبي نفسها، فإن الأيسلنديين أغلقوا الباب فعليا على الأقل في المستقبل المنظور، وحرموا التكتل من عضو محتمل جديد واعد كانت طريقه إلى الانضمام تبدو نسبيا سهلا. ورغم أن أيسلندا مندمجة بعمق مع الاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، فإن قرار عدم إعادة إطلاق المفاوضات يأتي في لحظة هشة بالنسبة للتكتل. أفادت وسائل إعلام قبرصية تركيا بانقلاب قارب الركاب كان على متنه نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص، فيما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الركاب. وبحسب معلومات، وقع الحادث بعد وقت قصير من مغادرة القارب ميناء كبرينيا وعلى مسافة تتراوح بين 2 و3 كيلومترات من الساحل. وتشارك زوارق خفر السواحل إلى جانب سفن مدنية وأخرى تابعة لشركات خاصة في عمليات البحث والإنقاذ في محيط القارب المنقلب. ولم تتضح حتى الآن حصيلة الضحايا أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، فيما تستمر عمليات الإنقاذ. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم، إليكم أبرز ما جاء فيها. تكريم 157 طالب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. أنشطة تربية النحل بمديرية ملقي تشهد نموا ملحوظا. توسيع برنامج الزراعة المستقرة المربحة في مديرية دبروا.
النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد جنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: سب سرحو بالحي كاب جيزي ناب جيزي مسرحاتنا الرقاقة زمتزب مهلاو نبوزوح مويا قطنكف نعزوو زلنا حقيو أبز غرب أوان دما بسب سرحو بالحي داقيمو مستمسرحو درفتات ناب سماعت مبزحوم زي كحاد حقيو انتو خونيقن ازوم درفتات برقز نتا أبز حالفة سومو مستنكف نايوم نتبتات تكي أمن مسرحي كال ديون كال انزبل تحستوون كندززينا سنين كتال
1: AIC is artificial intelligence. عجب بزحي كل عال قال نريو على ناندينا. كم زبول كوا عنتو سبع عمت قال جيرو له. تم زما هزوا غما نبع علمسي بشم قالوا صوت كوينا معلم. حدش نجار أي كنا. أي استوى هالنا لون كي نقوين قال ده عمبري. أب كمبيوتر سي دب دب يخد صحف قال إن كان لغة بفلاي بي إنجليش قال إن تايت جبر. أي حدث مرة كان حردا تجاكي قاس بيلي. أي آيكو. فلا بتليفون قام تدبر قلمش ويكات الله مودو تقام قه بتقرني أنا تصحف قالتني إنجليش إن كله سجن بهالاس بتقرني أنا غيره قالت الله مودو شو قصة حفن كله خاصي سجشن إلى استغرب الكعبة على قال إيه أيه قال أي كنا كمر كمر ربي لابو على حسيبة قالت كم زي كوز بالزخول قالت بلا كا قال بخام ناشتو ناشتو تاني حينسي ولا بتا موسيقى أسكم ناشتو ناشتو بزح زير بدأ خزي تستقبل له نيراني حجيكم قبيزو عبيتي AI مش قبل زاب كم درجة

مسرح عزيو حتى يريد يقول إتا هلا نخطب لعصرتها جيزية قلة أحسر بيلي يقرب لك همزان أي كالكوليتر يكو كالكوليتر سقط حسب مساقة كاميرات هبكة مستمع هذا كل سمجح حلوان يرو الجغاد جو جبان الله أي أي كام مستمع هذا وين مستمع هذا حلو سب حجم سمع بل حب لله سب قلة حدا ما عالتي أبجو جبانا قون غالي قل بتقول له مسرح مثلاته

0: سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي هجرا فدرشن صدقات ينس إيرترا بمتحبار هجراوي أولمبيك كوميتي إيرترا نخاب شدوش تيان زوباتا زمى صوه تسانات أب كبرتاتن من قصق أسن أولمبيك زتو كوري سلطنة هيبوم زنا عصر تمعالتات ستوها بسلطنة أب كبرتات أولمبيكن مبقاتاو سلطنة صدقات تنس زتو كوري بخلص حسابن قبراون زتقال ليوم نزي سلطنة زهابو مالت كلس حساب زعبا كبرتات أولمبيك أبالات هجراو كوميتي أولمبيك إيرترا زخونو دكتور أمينة تخلاين قبرتن سأدامرون كخونون كلو تكبراوي ما بقى تاسل تانا صدقات ينس دمى بكفلي على فتيكنيك هجراو فدرشن صدقات ينس ارترا ممهر سمعون يمانن سلسطة حاكز توني توحيبون ابسلطنا عصر شومون تدك انوستيون عصر شومون تدك تبعتيون بدمر سلسان شدوشتن سلطن تهتسانا تساتيفون ابي متازم علهت سلطنا بريزيدنت هجراو فدرشن صدقات ينس ارترا انجينير احمد الدين محمد حقوس نسلطن تهتسانا ترخيبون زلو سلطنا قطال لممد بمكبار نابتزد على درجة كبسحوة تمحسينون كمون كاب هجراو كوميتي اولمبيك ارترا اتو غبرتن سادامر ازي سلطنا انتخاتا تالي كلاي عمت يوهاب كم زلون كمون كون زوباتات هجرنا استافئن زرقاقتس الو عود سلطنا مخانو غليسوم ابي متازم سلطنا نسلطن تهتسانات ممزن بقعات فتنان ورد درن تسريع اللوم نيروم ابستخايد ورد در سرخبو تسير دما كاب دك انوستيو قداميتي اريام تسف ألم كاب زوبا ربوب كاليتي دباب يوناس كاب زوبا مأكل سالسيتي اريام محري كاب زوبا دوبا وقيح بحريم رابعيتي ساليم حابتوم كاب زوبا قاش باركا كونان كلوام بدك تبعتي دماك قداماي احمد محمد زوبا دوبا وقيح بحريم كالاي ابيل برحانة زوبا مأكل سالساي فانيويل نقوس قاش باركا رابعي ميكيل حسابو كاب سيمنا وقيح بحري كوينوم تعويتوم ابتعلت سلطنتي سرالو اللوم سرتفيكات كمون عوطات نايت معالتي وانشان ميداليان تعديلوم زحلف سمون بهال سيتي مرير سعرات زقمسات مانشستر يونايتد ابول ترافورديا انصار كاليتي ناي زعمت نابتليكز ديبت ايبسوش تاون عديما صوتا كايدام مانشستر يونايتد ابزغطم بايبسوش تاون مسات السعر اكتاتلا بحدس زديبا كلبا سعرات ناي فلما غانتا زغبرا بموخانو ناي زحلف سمون سعرتا بمدباسن نا مغرق انتا كلبات ملختي نمحلافن ساتو تغطميو كابتي ابزينا ناي زغطم انجليزاوي ماركوس راشفورد حرو وحده حساس تشحن 24 نفلما غزي نايلك صوتو المكياد مسقدامو تسلفتي نميدا زورد اليوم ديفيس ام بلعسان تشعتن دغ نيبسوج تاون مريح زغبرت شوتو دحرم مزغابو ناي زحلفه صومون سعرات كم زلوه كيدغامي تسقيوم يخون كن مانشستر يونايتد دحرا كابورنو فرنانديز سلسته شوتوتات دو غريفس نابل داتو بزمزغبا شوتون كابريان امبومون بزوصرتن حموشته شوتوتات نتا كاب اكبوم ابتوسخه دغ كاليت شوتو زوسخت ايبسوج تاون بغفي حموشته بخلت رتيعتام ابزغطم سلسته شوتو بمزغاب هاتريك سرحن حانتنا شوتو قرب زغبرن برونو فرنانديز بلوس تصواتاي ناي زغطم تصويعوم برونو فرنانديز ا بريمير ليج انجليز اب حدا غطم سلسته شوتو كمزغب نخلاي غزي ايوم قدمي حجي اب 2021 كلتن اب لعلي ليدس يونايتد تماصالي اهازات لوم شوتو تات امزغيبو منبارو زكريوم برونو فرنانديز انصار حدست زديبا كلبا صبقو صرتات زلو تصواتاي كوينو ام ناي مودا تاع 15 ركبو انصار زن كلبات شومونتو شوتو امزغيبو تشعات نا شوتو قربا دمكاي مانشستر يونايتد كاب حد باروس تمرحوت قطم تبقيسا حموشتا لعلين شوتوتات امز كباكت عود حرتي نبور ماوز ابكل تشحن عسران السعارة اللو ني حموشتا بغلت توزيت نفلما قزيئيوم مانشستر يونايتد تتسعوتي انصار قانتا بقيقا نابل الداتوم بزمز قبوان شوتوتات اتا زيارة شوتو زرخبت قانتيا تمالي غريفوس نابل الداتو زمز قبا شوتو مبل سمانيا يونايتد كاب انصار قانتا تتسعوتي زرخبتا شوتويا بز اهز دمه نليفربول بحانت بلي سا نتكبر وسن حيزات اللام تشيلسي ابز غطم كاب استون فيلا نزعدغتو حدش حلا ولداتا ايميليانو مارتينيز يام ابوتا روبرتو سانشيز اوريدا صوتا كايدام كمعرفتي كاب روميو لافيا بيدرو نيتون جاو بيدرون قديما سلسته باروز مرحه تشيلسي تصوتا برايتن يالكيم ام بساسن حموشتن د بزمزغبا شوتو تشيلسي نعرفتي سلسته بحد مريحه وصيام دحرفتي جاو بيدرو ام بلسان سلسته د نابل داتو بزوطرا شوتو وصي صوتا ناب سلسته بخلت تغيرون ابولوس وزركب كول بالمر ኣብ መበል 74 ራብዒት ሸቶ ቸልሲ ኣመዝጊቡ ፓስካል ግሮስ ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ሳልሴት ሸቶ ብራይተን እኳ እንተመዝገበ ፀወታ ኣብ ምውድኡ ብምንባሩ ግን ኣብዚ ግጥም ፍልልያት ክትፈጥር ኣይከኣለትን። ቸልሲ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ዓላምያ ዛቪ ኣሎንሶ ካልኣይ ተኸታታሊ ናይ ሊግ ዓወታ ኣመዝጊባ። ጃዎ ፔድሮ ኣብዛ ግጥም ሸቶ ኣመዝጊቡ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ከምኡ ውን ናብ ልዳቱ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ ግጥም ነዞም ቁፅርታት ዝሃረመ ሻድሻይ ተፃወታይ ክኸውን እንከሎ ኣብ ታሪክ ቸልሲ ድማ ናይ ፈለማ ተፃወታ ይገብሮም። ንራብዒቲ ሸቶ ቸልሲ ዘመዝገበ ኮል ፓልመር ኣብ ልዕሊ ብራይተን ሸቶ ከመዝግብ ንሻድሻይ ግዜ እዩ። ፓልመር ልዕሊ ካልኦት ክለባት ብራይተን እታ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበላ ጋንታ እያ። ብራይተን ድሕሪ ግንቦት 2021 ንፍለማ ግዜ ኣብ ሰለስተ ተኸታተልቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘካየረቶም ግጥማት ስዕረት ቀሚሳ። ቸልሲ ንምብል 18 ተኸታታሊ ፀወታ ልዳታኪ ዓቀበት ወፅያ። ኣብ ካልእ ግጥማ ሊድስ ኣንጻር ብሮንትፎርድ ማዕረ ሓደ ብሓደ፣ ሳንደርላንድ ድማ ኣብ ልዕሊ ፉልሃም ሓደ ባሮ ተዓዊታ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሎምሸት ብግጥም ኣርሰናል ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ቀፂሉ ክካየድ እዩ።
1: ማርከዝ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ምስተርፍ መደባት ኤርቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ።

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تكريم 157 طالبا تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. تنفيذ أنشطة للوقاية من الملاريا في مديرية شامبوكو. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية دباروة. في الأنباء العالمية، النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد جنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت مدارس إمبهارة وحالي وبركة الثانوية في العاصمة أسمرة خلال الفترة من 27 إلى 30 من أغسطس برامج لتشجيع وتكريم 157 طالبا أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-26. يهدف تكريم الطلاب المتفوقين إلى تعزيز روح التنافس الأكاديمي وتحفيز الطلاب على مواصلة بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. وكرمت مدرسة إمبهارة الثانوية 46 طالبا، فيما كرمت مدرسة حلاي 32 طالبا ممن حققوا معدلات تراوحت بين 3 و4 نقاط، بينما كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا من بينهم الحاصلين على 4 نقاط كاملة، وآخرون سجلوا معدلات تجاوزت 3.6 نقاط. وأكد مدراء المدارس الثلاث أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الطلاب المتفوقين وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرين إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب تكامل جهود المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وأشاروا إلى أن التحسن المستمر في نتائج الامتحانات الوطنية يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، داعين الطلاب المكرمين إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من النجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة. من جانبهم، شدد ممثلو لجان أولياء الأمور على أهمية توسيع مثل هذه البرامج لما لها من دور في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق، داعياً الطلاب المتلقين بالكليات أو الملتحقين إلى الكليات إلى التركيز على أهدافهم والاستعداد الجيد للمرحلة الجديدة من مسيرتهم التعليمية. كما دعا مسؤولو خدمات التعليم في المديريات إلى تعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال المرحلة المقبلة، وحث الطلاب على مواصلة تعليمهم وفق خطط واضحة وأهداف محددة. وبحسب نتائج المدارس الثلاث في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2025-26، شارك 1392 طالبا في الامتحان، حصل 421 منهم على درجة البكالوريوس، فيما حصل 294 طالبا على درجة الدبلوم، بينما سجل 66 طالبا معدل 4 نقاط كاملة. شهدت مديرية شامبوكو تنفيذ عدد من الأنشطة

أنشطة للوقاية من انتشار مرض الملاريا بالتنسيق بين المجتمع والمؤسسات الصحية. وأوضح مسؤول الصحة العامة سيد قبرهيوت بيّنه أن البرنامج شمل رش المبيدات المضادة للبعوض داخل المنازل وفي الأماكن التي يمكن أن تتكاثر فيها البعوض، مشيرا إلى أن الرش وحده لا يكفي للوقاية من المرض وأنه ينبغي تطبيق مختلف أساليب الوقاية بصورة متكاملة. وأكد أهمية تعزيز وعي المجتمع داعيا إدارة الضواحي إلى مواصلة جهودهم في رفع مستوى الوعي والعمل بجدية على تطبيق التدابير الوقائية الأخرى للحد من انتشار الملاريا. من جانبهم أكد السكان أن هذه الأنشطة تمثل جزءا مهما من الجهود الرامية إلى مكافحة الملاريا، مشيرين إلى دورها في تعزيز الوقاية من المرض وإلى أن وعيهم بأهمية التدابير الوقائية يشهد تحسنا مستمرا. تتواصل بمديرية الدبروة جهود توسيع برنامج الزراعة المسقرة المربحة بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استفادة المزارعين من الأساليب الزراعية الحديثة. وفي هذا الإطار نظمت في 26 من أغسطس محاضرة لمزارعي وممثلي قرى عدي بزحنس وعدي نخعو وإمنة الليم حول فوائد وطرق تطبيق برنامج الزراعة المكثفة في الحقول الزراعية. وأوضح منسق البرنامج بمكتب الزراعة في مديرية الدبروة السيد مدهني عقباي أن البرنامج يوفر أسلوبا فعالا يساعد المزارعين على الانتقال من الأساليب الزراعية التقليدية منخفضة الإنتاجية إلى ممارسات أكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. وأشار إلى أن استخدام الإدارة السليمة للأراضي والأسمدة العضوية إلى جانب الزراعة على خطوط منتظمة يمكن المزارعين من تحقيق إنتاج وفير باستخدام كميات أقل من البذور والجهد، مستعرضا عددا من النماذج والتطبيقات العملية. من جانبهم أشاد المشاركون بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ برامج التوعية والتدريب الرامية إلى تعزيز قدرات المزارعين ورفع مستوى وعيهم، داعين إلى استمرار تقديم الإرشاد والدعم الفني لهم. بدوره أوضح مدير إدارة ضاحية عدي بزحنس السيد إسياس تقهنس أن 60 مزارعا جرى تنظيمهم في مجموعتين بادروا إلى العمل بصورة جماعية وتطبيق الزراعة على خطوط في حقولهم، داعيا إلى توسيع التجربة والاستفادة من المزارعين الذين تلقوا التدريب. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دقمحر وعالة في 28 من أغسطس 513 عضوا بينهم 54 امرأة بعد إكمالهم برامج تدريبية نظرية وعملية في 5 مجالات مهنية. جرت مراسم التخرج في مدينة عالة بحضور قائد المركز العميد تخلك فلاي وقائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم محمد كوكول. وشملت برامج التدريب تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والقيادة والإدارة المالية ونظام المشتريات وإدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وأكد منظمو التدريب أن الرغبة والاهتمام اللذين أبداها المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحس العميد تخلك فلاي المتدربين ولا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبه أعرب ممثل المتدربين النقيب يمان ولد آب عن تقديره للفرصة التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب القصور لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عمليا. يواصل مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حلحل جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيماته وتوسيع مشاركة عضواته بما يتيح لهن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد. ونظم المكتب خلال الفترة من 25 إلى 27 من أغسطس حملات توعوية ولقاءات في 8 إدارات ضاحية ركزت على تعزيز التنظيمات وتشجيع النساء على الانضمام والمشاركة في أنشطة الاتحاد. وأوضحت مسؤول المكتب أو مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية سيدة خديجة إبراهيم خلال اللقاءات أن عدد العضوات يشهد ارتفاعا متواصلا عاما بعد عام، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتنظيم الطالبات ولا سيما في المرحلتين الإعدادية والثانوية حققت نتائج مشجعة.
من جانبهن دعا المشاركات إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف التي تنفذ ميدانيا في القرى والإدارات المحلية، إلى جانب مواصلة برامج التدريب بمختلف مستوياتها وتوسيع نطاقها بما يسهم في تعزيز قدرات العضوات. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في مديرية حلحلة السيد عمر عثمان أن التنظيم يمثل مصدر قوة، مشدداً على استعداد الإدارة المحلية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الجهود التي يبذلها

مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت النيجر إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون في أحدث تحدي يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني مع محاولة حكومته القضاء على تمرد متشددين. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. ودوت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أنحاء نيامي في وقت مبكر، بما في ذلك القاعدة الجوية العسكرية وحول مقر الرئاسة. وبخلاف هجوم السبت، تعرضت القاعدة الجوية للاستهداف مرتين في هذا العام، في يناير من قبل فرع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وفي يونيو حزيران على يد فرع تنظيم القاعدة هناك. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في النيجر في وقت متأخر من يوم السبت إن الهجوم شارك فيه مئات الجنود الساخطين، وإن القتال استمر لعدة ساعات في حين حاولت القوات الموالية للقائد العسكري تياني استعادة السيطرة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء جمعهما في مقر نوفو قرب موسكو سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية بعد موجة واسعة من الهجمات الجوية المتبادلة خلال الأيام الماضية، شملت استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في الجانبين. وكان لوكاشينكو قد طرح وفق ما نقلته وكالة تاس مقترحا بأن تبدأ عملية تسوية الحرب في أوكرانيا بوقف الضربات الجوية، في خطوة اعتبرها مرتبطة بتهيئة الظروف لخفض التصعيد وفتح المجال أمام مسار تفاوضي. كما ركز اجتماع بوتين ولوكاشينكو المعلن عنه عن العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي ضمن دولة الاتحاد، بينما لم يعلن الكرملين أن الحرب في أوكرانيا أو الشؤون العسكرية كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع. في النبأ الأخير، رفضت أيسلندا إعادة فتح المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تعتبر ضربة موجعة. وبفارق ضئيل بلغ 52.8% مقابل 47.2% الناخبون الأيسلنديون رفضوا فكرة استئناف مسار الانضمام الذي جمد في عام 2013. وعلى الرغم من أن الاستفتاء لم يكن تصويتا مباشرا على عضوية الاتحاد الأوروبي نفسها، فإن الأيسلنديين أغلقوا الباب فعليا على الأقل في المستقبل المنظور، وحرموا التكتل من عضو محتمل جديد واعد كان طريقه إلى الانضمام تبدو نسبيا سهلة. ورغم أن أيسلندا مندمجة بعمق مع الاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، فإن قرار عدم إعادة إطلاق المفاوضات يأتي في لحظة هشة بالنسبة للتكتل. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تكريم 157 طالب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. تنفيذ أنشطة للوقاية من الملاريا في مديرية شامبوكو. توسيع برنامج الزراعة المسقرة المربحة في مديرية دباروة. النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد الجنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.

بكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في كل مكان وجمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. نحن معاكم كالعادة في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج ألو دبيو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية مع مختلف الأغاني والألحان العزبة زائد اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. تابعونا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيو. كميك أني همز خبركم تخطط تلت مدب هيلو دبايوة إنه كم توتر جمعة النقبرو مدبكم مدب هيلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرترا إن حيث نالكم قريب نازل لنا مكتتالكم أي فلايين نان دابل ناز تفلالي درفتات بس تفلالي وان قطعتنا إيرترا زي درف درفتات إن حيث نقريب نازل لنا مدبنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا كم وترو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي همز الله وقصصات تلفوناتنا دويلكم أم مدبنا كتساتفون دا عدمنا مدبنا كم فيلمينا مالتي بيزا بقوان قبيدة ويات الدرف ناي دمتاوي وهاج إدريسي نادرفنا لو ما عنتهن كفتو مالتيو سلام مالتي أو علنا طبق مدب كون دم ما تسفان دا قبرنا دم ما نبقى حب لكم ينا حتى خطاتي لهن ملسينا أسادة المشاهدين. خلونا نفتتح حلقتنا لليوم بأغنية باللغة البيضاوية للفنان الكبير وهاج إدريس نسمعها مع بعض.

0: الري
1: مع أبرز حكم من الأساس كان فورماليتي نقوم له مع أبرز كان سلام كلهم ده لنا عاد
0: الري أني لنا
1: إذا
0: أني لنا يسرافيل
1: الناس هذه حلفت المخا
0: الري سمعوا خلوا أني لنا يسرافيل. شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو هلو هلو حرين برز خبركم تعذبتنا كم تي عادي مزبلكم ما دبكم ما دبهلو دبايو كم وتر جمعات بقطع كاب تلفزيون ايش راح يزن لكم قريبنا لنا دويلكم ما مدبنا كتسات في بخبر ندع عدمنا هم تزبلكم تفعل علي دفتاتي نحيزنا لكم قريبنا زلنا ما دبنا ديسكو بلكم دم ما تسفى نقبر تلفون كاب زي ما زلنا دم ما نبزع عطيرة تسعب در في أحب لكم در في نيدم تاويت برخت دموز ندحرية قربتين ملسيلنا حابيرنا كن سماعينا مالتي كساب تلفوناتكم زي ما زلنا هل ملسينا سادة المشاهدين يبدو أن ما عندنا اتصال وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة بس عندنا اتصال خلونا نستقبله. هلو
2: هلو جواز
0: هلو دبي ومرحبا
2: ما عطيتي وسويتم
0: هراي كم يوعي الكا
2: زي روزل عنده عندي
0: تبو الحمد لله تفضل
2: هراي ما عطيتي وسويتم يدك كيف عليهم كسانة حيلاب
0: هراي هراي
2: نحواتي سلام سنينة سنائي جرمون هرمون كهوب
0: هراي
2: ناتو سلام كل مفتو
0: تمام
2: أقول نحواتي الماز بن الصبت
0: الراي
2: رحوي جيت عن شغلة
0: تمام
2: سلام كل من يفتو
0: الراي
2: أقول سارات كاس خلاص سلام كل من يفتو
0: الراي شكرا الراي أني لنا شكرا مرحبا كمان تليفون لتنا هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
3: هلو سعد حمد
0: مرحبا من قبل؟
3: محمد
0: محمد كم يوعي الكا؟
3: ما شاء الله
0: الحمد لله تفضل
3: أول أبلكي
0: طيب شكرا يا محمد الله يخليك
3: أهو قلنا
0: طيب
3: أهو سعدين
0: تمام
3: أول إيوان
0: تمام
3: أول بادري
0: طيب
3: أول ياسين
0: طيب
3: أول كرر
0: تمام
3: أول سندري
0: تمام
3: أول مانشيري
0: تمام
3: أول جيني
0: تمام
3: كفينا
0: طيب شكرا يا محمد الله يخليك
3: بخير يا زعج
0: شكرا نعم
3: عندنا والظروف يودنا
0: والظروف إن شاء الله الأسبوع الجاي طوالي
3: والظروف
0: والظروف
3: أيوه
0: إن شاء الله الأسبوع الجاي طوالي طوالي يا محمد شكرا لك
3: شكرا شكرا
0: مرحبا الله يخليك السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54 شاركوا معنا في حلقة اليوم زي ما قلنا لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإثرية ومن ضمن الأغاني حتكون الأغنية التالية للفنانة برختي دوموز أغنية باللغة التجرنية أغنية جميلة جدا من الأغاني أو من الأغاني القديمة حنسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا

0: من الفنانة برخت الدموز السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا،
1: الو بمنت
0: سلام، كم يوعي الكاب امنت؟
1: بو زابير مسجن كب وكي
0: هراي تفضل قتل.
1: أمو سلام دي خضر
0: هراي طوالي.
1: هراي نوالين سبيتين أبشور الله
0: هراي
1: أبيجايل يوردامس أزيريان
0: تمام.
1: سدرا بيتي ندي لقصت ك جبري نبيكا جبري أبطغلي
0: تمام.
1: نقوله سدرا بيت أب إرترا دلو
0: هراي
1: نبملو هزبي إرترا نبملو حالتات متلخل
0: هراي
1: سلام يقول
0: هراي
1: بسترفقا نبملو مناي كده معرفتي
0: هراي يأني لنا بإمنة. شكرا،
1: راي كنزبكي
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لا تنهلو. هلا هلا حارين بارز خبركم تعذبتنا، تليفوناتكم كانت زي ما تسألنا أنا بزاقت إذا تسعب در في أهب لكم حيجون در في بوقع مقاطع قرنيا أنا يدم تأوى مرحا وكذا أنا أريعنا در في قريب نازل لنا مالتيو تليفون كتاب زي ما تسألنا أنا عاسمين أهن ملسينا ويكا تليفون ما تسألنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: استنى باي تصاب بالك بأغوره
0: حراي كم يوعي لك سامرويت
2: تبو كبير مزقن.
0: تفضل حبيب تقتلي
2: ما جمر سان عخن تاسي حلفة سنن
0: هراي سمعك الله يقني لنا. شكرا
2: تاو قد إلى نسجرا بيتي
0: تمام.
2: نخل برتدي لإلتقار ماريا
0: تمام.
2: نخل رابي ستاول دانس
0: تمام.
2: كمو نابو هنا زركب أبا حقوي مبراهتو مولدو
0: هراي
2: أبا هنا تركب عباية بلانش محاري
0: تمام.
2: نعباية أبنا داشم تركب هيوات برها
0: هراي
2: ومونا كوثافي براخي قبر مريم
0: تمام.
2: عدش قبر مريم
0: تمام.
2: تروين قبر مريم
0: هالراي.
2: داويت قبر مريم قبل بيا زركب
0: هالراي.
2: كومون حواسي
0: تمام.
2: قرماي فسها
0: هالراي.
2: يوهانا فسها
0: تمام.
2: ما كلف سها
0: هالراي.
2: كمون حوي يا محمد
0: تمام.
2: كمون ملاح زير شاب ملو
0: هالراي أني لنا سمراوي. شكرا لك. كمان تليفون لتنا. هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: أيوة إلكي

0: بو كم يوعلكي منكبل هالراي منكبل المجمرية هالراي ترحاس تفضلي قتل حبيبتي
1: هالراي ولا ريتاي من لاش قبر هالنس
0: هالراي
1: عب عد غايح تركب
0: تمام
1: فموين برهان حوين بعد بيتهم تدقوا
0: هالراي
1: فموين همان حفين بعد بيتهم تدقا
0: هالراي
1: فمون مبرع حفين تدقا بعد بيتهم تدقا
0: هالراي
1: فمون عبل الح ود برهانه ود حوي سجنك تركب
0: تمام
1: فمون مس بعد بيتهم مصدقوا
0: هالراي
1: مرهاي حفتي يا أمي حوار تركب بعد بيتهم تدقا
0: تمام
1: فمون مرات حفتي يا فسنة تركب تدقا بعد بيتها
0: هالراي
1: فمون أرجانش حفتي يا مغلة تركب تدقا بعد بيتها
0: هالراي
1: فمون أبادي تدقو أم حوار تركب تدقو
0: هالراي
1: فمون دقاي ناف دقاي خاخات
0: هالراي
1: سلام رسوم عباس مرا تركب
0: هالراي
1: دقا
0: تمام
1: بيتها
0: هالراي
1: فمون فيبا مغالي عباس مرا تركب
0: تمام
1: فمون تقاي ودي بعال بيتهم دقو
0: هالراي
1: فمون مبريد بالي هدي سعبا تركب دقا بعال بيتها
0: تمام
1: فمون فيبا مغالي
0: هالراي
1: فمون بانا غالي عم حبر تركب
0: تمام
1: فمون هيران غالي عم حبر تركب
0: هالراي
1: فمون رزان نعلتي يا بس مرا تركب دقا
0: تمام
1: فمون كلهم بيتسمنا
0: هالراي
1: كزاوتنا والدباس كفل ماريال
0: هالراي
1: دقو
0: تمام
1: أشبر مايل مصدقو مصبع البيتو
0: هالراي
1: فمون سعيد عجل مصدقو مصبع البيتو دقو
0: هالراي
1: فمون برهاني دقو
0: هالراي
1: بملوم داسم كلهم حوار معسكر قزاوتنا مالتي بملوم
0: هالراي
1: سلام بلوم بملوم داسماني أنا ربعتن
0: تمام
1: عربن زرحاقن
0: هالراي
1: نعاخ خاص إبه
0: هالراي يغني لنا ترحى شكرا حبيبتي أنا يغني لي
1: هالراي هالراي شدعاك
0: مرحبا هالراي مبارز خبركم تعزبتنا هم تزبلكو خبزي قاتي لا تسعب درفي درفني دمتاوي مرحبا كده أنا أريا أحد قول مالتي حبيرنا هنسا معينا كن ملسكم من حجون مسانا ترحو

0: كنا مع الفنان مرهوي كده انا اريح ساده المشاهدين اغنيه بلغه التقرنيه ومنه نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا
1: يلا
0: هلا دبي ومرحبا.
1: يلا تعالي
0: مرحبا، من قبل؟
1: أمي ولكي مع راسي 5 سنين
0: كم يوعلكم عراف؟ طبو الحمد لله.
1: سلام سلام
0: تفضل حبيبتي.
1: عراي مجيب مرتا نعاقين أنا باخذ حلفتني
0: هالراي معرفه يغني لنا، تسمعك كلها يغني لنا بطعمي هالراي.
1: عرشتي مجمار ندي ولا ديجي عبرت قرد غير
0: هالراي.
1: قمون حوي نرأي محاريم صدقو صدرا بيتو
0: تمام.
1: زحريون حافتي أبا محاري مس صدرا بيتا
0: هالراي.
1: غلطيلة ني حوي حيلو محاريم صدرا بيتو
0: تمام.
1: غلطيلة ني أبا هولندي تركب حافتي معاشة محاريم صدرا بيتا بملوم
0: هالراي.
1: زكا
0: هالراي.
1: قطيلة نودي نهم كيلة سالتان شو من تزريع
0: هالراي.
1: وقعد عن مطاها خذل
0: هالراي.
1: موصل نوالي سيلوانا قبر مكايل
0: تمام.
1: نوالي إلانا قبر مكايل
0: هالراي.
1: نود حافتي أبارون تدركب مرجيتا أبيل تسالت من سدرا بيتو
0: تمام.
1: قصيلة نمحزي عزيز خطوة يردان في محاطين في دكاة مرة تركب
0: هالراي.
1: عزيز خطوة محزي محرس جبر عدام سارساي مدبب بوليس في دكاة
0: هالراي.
1: عزيز خطوة محزي أسير مع قضاء بارون تركب
0: هالراي.
1: دكاة
0: هالراي.
1: عزيز خطوة محزي أبهاي كتاة تركب في عجسي في دكاة
0: تمام.
1: عزيز خطوة محزي حياة إدريس أم الحبار تركب من صدرة بيتا
0: هالراي. هالراي.
1: سيلة نحاتني بقى خفلة عدى بيتا تركب اسمرا مصدق السلام كبري دلي
0: تمام.
1: بدفريون نحاتني زايد قرز غير من دفرات تركب مصدق
0: هالراي.
1: سيلة نحاتني مهالي التخلة من دفرات تركب مصدق
0: هالراي.
1: نقول حاتني أبي مايما تركب سلام جواري مسمونه صدرا بيتها سلام كل دلي
0: هالراي.
1: عزيز

0: الرأي. أني لنا معرف، شكرا
1: أني لي
0: حبيبتي.
1: أني
0: مرحبا،
1: لي فادي.
0: شكرا حبيبتي. أنا أني لنا كمان تليفون لنا. هلو
2: ألو
0: هلو دبي، ومرحبا.
2: مرحبا.
0: من كبر؟
2: وبشن كيلة
0: كم يوعي لك قدوس؟
2: زير مزدن
0: كابي أحد دول دلها
2: تتسرع.
0: كابتتات، تفضل حبيبة أطل.
2: أين أدام مدني ولدي
0: الرأي
2: كيلة بنتهم
0: الرأي
2: ولدي تين بستي مش فاضي.
0: الرأي
2: موت جردا
0: الرأي
2: أمي أسمرت
0: تمام.
2: أمي يوانا
0: الرأي
2: نحاول بيتك
0: الرأي
2: نحاول بيت شري
0: تمام.
2: نحاول بيت معزة
0: الرأي
2: مش كلهم بكا
0: هالراي
2: نقول لهم حاف النظافي
0: هالراي
2: نقول لها بكي
0: تمام.
2: نغان شولي
0: هالراي
2: نقول لها اللي دمان بكي شالدك
0: هالراي
2: عقبة
0: هالراي
2: تغلو
0: هالراي
2: ودي سنغال
0: هالراي
2: أدين كانش
0: هالراي
2: ودي برا
0: هالراي
2: نغان شولي
0: هالراي
2: نغرديتي ماما زمرا مزدقة
0: هالراي
2: شويت مزدقة
0: هالراي
2: قومي دماغ الإنسان الذكاء.
0: هالراي هالراي
2: معاقي دماغ
0: هالراي. أني اللي قدوسي، شكرا حبيبي. أني اللي كمان تلفون لا تنتزي تقاقي. هلو
3: هلو كما الكيد
0: مرحبا سلام. كم يوعي الكا من كبل
3: إكزاير مسكن تعمزك البحان كازا أسمراي.
0: هالراي تفضل تعمزكي.
3: أنا نحواتي سلام تحسب لهم سلاماوي مساي ستيفانو ساتر كندا زرتو
0: هالراي
3: ايدن سامراوي تيسي قبر زغابير افشو دن زرتو استرات مستبعي بعد من دي سنبر
0: هالراي
3: بنا عبد كسابا نبوي ندي نموي اموي تستئي نعافي كلاي نمر لحز بإرترا سلام الرحواني منا بطعب ايدن مسكن تمديت كيو تعامل صبغي بزر
0: شكرا. يغني لنا تعمزك. يغني لنا
3: مرد
0: هالراي درفنا يمن
3: ناي عبا خير هذا البتوت
0: ناي عبا بهاي له ان شاء الله هالدمت ازلو لما عن تكوية بلنا
3: اوكي
0: ابزمت اما دفات قلنا قد ان شاء الله يغني لنا يغني اللي تعمزك. مرحبا شكرا هالراي مبارزة حبركم تعزبت لنا ابزا اطيلات تسعب درفي احب لكم درف بوانقوات قرنا يدمت او محمد ادريس عزيزة بالحسن حبيرنا هنسمعينا مسانة تنحو

0: من الفنان محمد إدريس. السادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو
1: ولا
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا، هم يوعي لهم ساعات.
0: طب الحمد لله، كم يوعي لك السخي؟
1: دحنا جاهير مثلا، دحنا الله باني. أخبرت كيف تصيني؟
0: هالرأي خبرت حبيبتي، تفضلي.
1: شكرا. مجمرتان دكي دلينا قدي ديانا قدي سمرة قدي
0: هالرأي
1: بوم غطال كا أبرحو أب دقي أب وشتن وطا أندر لو حواتي
0: تمام.
1: أزي وشتي أزي برهت بارون تتركب
0: هالرأي

0: Tour
1: من الفنان أبا ميكائيل أبراهام سادر. مشاهدينا عندنا اتصال. هلو
2: هلو دبي.
1: هلو دبي ومرحبا.
2: كيفك سعد؟ الجمعة مباركة.
1: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
2: أيمن كابجندا.
1: الرأي كم يوعي لك أيمن؟
2: دبو ما شاء الله.
1: دبو الحمد لله. تفضل.
2: سلامان حزبي يرفع وشكو ما تعمد الله.
1: الرأي؟
2: نخبر برزنت إسيا تفورتي.
1: تمام.
2: نبي حامد إبراهيم.
1: الرأي؟
2: نبي حاوة محمد نور.
1: تمام.
2: مع أباي دواء أحمد باقل.
1: الرأي؟
2: مع أمي فاطمة عبد الله. نحن كان سبع عيال.
1: تمام.
2: بحريون إبراهيم حوي قبل إيجاز ركب.
1: الرأي؟
2: مسلسل حقي.
1: تمام.
2: بشار زينب.
1: طيب.
2: أثني سعاد يا محمد نور.
1: تمام.
2: أثني محمود فاروق.
1: الرأي؟
2: أثني فاطمة محمد نور.
1: تمام. تمام.
2: إبراهيم أنا نسيب والا كبعيان.

0: ኢክራም ሰብአያን በቃን ጂሃን ሰብአያን በቃን ማሐስሜ ተቢደ መሐመድ ኑር
1: ሐራይ
0: ኦበይ ዑመር ዑስማን ወደሐትሜ ካሊድ ዑመር ዑስማን
1: تمام
0: ናአኮይ ዑመር መሐመድ ኑር ንስበኩን ሰበይቱን
1: ሐራይ
0: ናአኮይ ኢድሪስ መሐመድ ኑር ንስበኩን ሰበይቱን
1: تمام
0: ናአኮይ ሐሴን መሐመድ ኑር ንስበኩን ሰበይቱን
1: ሐራይ
0: ናሐወበይ ኩብራም ሲዩም
1: تمام
0: ናሐወበይ አጎም ምስተበራሂ
1: ሐራይ
0: ንጓል ሐትነይ ሰድማ ንስበቃን ሰብአያን አተተነይ ትርከብ
1: تمام
0: أحونك نقول له عبالك هذا ودبيبا
1: هالرأي كلهم سمعوا حالنا وشكراً أيمن
0: شكراً
1: مرحبا كمان تليفون لا تنهلو هلو
2: سعادة
1: هلو دبيبا مرحبا
2: سعادة كمي
1: علكي الحمد لله كمي وعلكي
2: خير ولا الحمد لله تمام
1: جمول حميك أني خي
2: سحاني سعادة الحمد لله سلام فلدله
1: تفضل حبيبتي طوالي
2: أدامنات نريمان بيدوان غالي
1: هالرأي
2: أقدر ما نفاتي أو شنو أتان درسوه
1: تمام
2: عزين خير له إبراهيم سعاد نترجين جمعة
1: هالرأي
2: نسيت حاوي زينة سلمان ندق حاوي حيسم آدم ربلا حسين
1: تمام
2: وأنا عفي وأنا سعاد أحمد
1: شكرا حبيبتنا شكرا جمولي
2: وزمنا باكب السراغرون جمعة
1: هالرأي سمعوا حلو كلهم
2: كمون عم إجريس مستدراريسون حسن برتر
1: هالرأي
2: نصلى مزرع الصناع
1: تمام
2: كمون منصر عثمان
1: هالرأي
2: طلعت حي
1: شكرا جمولي أني لنا هالرأي مبارزة حبركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وحيزنا هنا قريب نازلنا هابز ما مقتصال مبارد در في بوانق وانا راح نسمينا تليفونكم كساب زمتنا نعاسمينا هالملا سوكمينا مسانا تنحو فاصل غينا إستاد المشاهدين حنسمع أغنية بلغة النارة خلونا نسمعها مع بعض ونرجع لحد ما يجينا اتصالاتكم إن شاء الله

السادة المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما سمعنا هذه الأغنية الجميلة بلغة النارة. زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية، وحلقة من حلقات برنامجكم ألو دبيوة. دائما نقول اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج

بعد دبر امن حسب نيمود داتا تلاقي بزي اخديب نحنا بتي اخنديب ترى بارك وين ما لس نوع الناس حل الناس إنا مدياب سينا ديمنا ولس نمخورد أما الحسنة تلقيتو بالحر أب حنت بعد في مسأتنا أنا قالني ميري قال لا تقرر تسفاي وتغست سو تغست فرقي عبر دبهل ولا جبريل قال لن يرنا أنت قال نكبر ولا نشين ندنول حج أنا خشيني لهم زي اللي تبرشهم صبركوا تفرشي حاب تبرش مملأ سينية ويا تتاينا نقبر بجخم لكم نهنا اسم تو أبي أموني سخم ندر أبزي أشون النيلة حاري عبلم السشين كم زي أجير حيزلو تحرى خايشين أبا خلو حيزلو نايثين كم أقبر أبيلنا أواتينا شكر قرب نيرنا نفتنا فرستيت أقول نمير دحزة تاني رسانتا شكر قرنا لك أخم بك أمتس

0: رايد خون عاف عاف عاف عاف إلى مليئة باتا مخدم براشنا كلنا شنت تمعيلنا كلنا ستينا بوم لما الوال نمر
1: الله نتشنتي خم شكور غيركم بات بيتكم
0: بات بيتنا وعاف عاف إلو بزليلو أحر كفت مسابلنا بوفيلو كي كينا خينا خسرين
1: أبصورة زي تقبرنا غيركم
0: شينا شينا ناتي ترى تريفمبر ناي كل ما ناي تما ودات ابزي اغبرو لنا اليوم حراي لهم سم ولا حنت زي كقوات تروا نكوما ترى على حتري كون نفسي يل كيدي ودي غيت نفسي الحركة ما غبر ابيلنا بحق حب كل بودي سولو كابتي زنبر وريرنا كيل ناس نقولا قول نوصت نركبنا

قال منا قال يوم دولوا لي على حليته تابع لتنحكم اللي ليت يكونيني بزح حليته لها لا وحليتنا هي هيك درب لها قال نقدم منتو ان شاء الله هي برنامج عاجبكم قال لكم نتفاجا عندهم به سامنا بجديده اركايف فتشنا وبكل النقاط اللي تقدم حليتنا في التونا وطن اللي قدمته برنامج دارت انا ساعه تامه الليت انتم ما سكتون قبل برنامجنا قلت تابعونا ومسلنا قلت له سايت شعبايته اوليت حلقات برنامج دارت انا لانكست با من نادي تل الدنيا بهلتو موت لتفنتونا عبي فنانينا فنان استاذ الامين عبد اللطيف من حليتو حتى حلايته باتونا يوم برنامج دارت انا قنكسته برنامج استبدل لنا ما تابعت بكيت الدين من التمنه دي باوليت حلايته دي باقل عديكم

برنامج دارت قناة كما قلوا رأيكم أزيتو لا أستبدا برضو يوم ما لطفنا تحليتو دو ليام هلينا ولها كدر بلها قلنا قدم ما انتم تقبلتنا كل حلاية سرد حد قلنا قدمتو الأولية حلاية فنانية شاب بس هالإيم قيتو أم من حليتها حتى حلاية قلنا قدمتو قلنا دو تليت ما حلاية براوية قلت هلقناتو حلاية حبر بفنانين مدينة محمد علي كم سلوما فنان محمد تيتا بحبر لحلوة قلنا قدمتو بدق ما قلنا قبلتو برنامج دارت قناة مسلوت لليكم أزي ما تابعون ومتابعتكم يتتفنتينا.

دقما نقبولا من لينا متقبلتنا زي ما كل حلاية توقل نقدم ملين دات لينا دوليا مال لينا حلاية عباي فنانيتنا زهر علي حرقي قوية لا تبل بجديد اللي حلاية الله داق متهليت قلنا الآيات بحبار ندقب أنا قل أن دتليت مي حلاية فتق تهلي قلناتو حلاية فنانيت فيفن هابتوم لحليت لها كدرب لها قلنا قدم انتو بدقما هي قلنا قبلتو برنامجاتنا مسلوت لليكم تابعونا وأزي ما دي بحليتو قلنا تعدي

0: برنامجاتنا زي ما للتلاله لا متقبلتنا برضو قبلتكم ليكم من نقلنا نتابع لا انا احنا حليت برضو زي ما منا بزح جمهور لبو ومنا فتويام عبي فنانينا فنان احمد محمد عثمان وتشيخ من حليتو حتى حلايتو قلنا قدمتو قلنا دتليت ما حلايتنا رقت هلقناتو حلايتو فنان محمود محمد أجار قلنا قدمت زي ما لحليت ان تابعنا قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مسلوت لليكم يتقريموها زي ما متابعتكم التلالو
1: بابوراي ابلالو بابوراي اسرنا فنقباس واسمرا وفنقردت واسمرا يزبل زلو بقانقا تقري تقري سبقا سلا زي ما لكوا بتقري ناخد قصلو لكم بابوراي كاوو دوبو نقيرو كايدن كعريرو دماس دماس نفاسيت جندع قصو أما باوري كام نقلك نفاسيت مسبس أحقان دك عدي سلام بل الإخاء أسمرا مستقلك لك ندك أسمرا نخلو مسعمل الإخاء نصورتك آخرا ندك ملين أقردت ندك مريت نخلو مسلام بل اللي باوري أبلا الله ودي شخص

كل سامن سنبتنيش كمسي اليوم اتنين للدقم برنامج دارت كان مسوت ليكم متقبلتنا زي ما بدقمان قبلتكم هليكو انتم ما مسلنا قتلو ديبا اس ايه برضو كل احلايت توقلنا قدمت الوقت اللي كما كلنا لنأمره بزح حاليات وبزح فيديو تات كليبنا يفتونا يوطن شباباتنا دي بجمهور توم قدموا للو ازادوا لي عمل لنا حداس فيديو كليب قلت باتوا الا ازادوا لي عمل لنا حلاية فنان أستاذ عثمان عبد الله قدم إلا بكلامتي تلت أمر ومنا بزحات حاليته ولفوتيات بهلته أزيمة بحداس حلاية جبا اندبي لمات إنها إلا أستاذ عثمان عبد الله قلنا حمدك كان فتو بأزيمة هي بعد نس أمنك برضو قلنا تليت مية حلاية فنان نفر فرقة سبريت رقاس كم سلهما فنانتو نايلو قدكونا ما أدنقكيني من حاليته مثل فرقة سبريت اندقى بالحلايته قلاته وقلنا قدمه قلكم زي ما لحاليته انت تابعني هي قلنا قبلته لا كدر بلها قلنا قدمنته دي بحاليته قلنا تعدي كندول بقنا عمتت مسي من مصر

0: شباب، اللي جاردين اللي حيسنا ينقريمني.
1: يا سلام، أكان فنانيت حريك والله يا سلوى.
2: أيوة
3: والله يا مان، حلو حلو فوجاجيتي.
1: أحسن أحسن والله يا جماعة.
3: تمام
4: يا جماعة الكير، دي ما احنا يدبك عدبو أحسن برا انت فقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتي تقبق لنا بحر ذكرى تايت بده.
1: لا لا قروا
0: ولا كيف يا شباب.
3: الله أكبر، حلوة حلوة قروا والله.
1: أحسن يا جماعة.
3: أحسنتي.
4: إيه شاكر، من مع الجردين إجازة انتين نسي عليك الله يسورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر وده يا شاكر، تعنكي لسبارة يا أخي.
5: إلاتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي. ما معروف يا أخي.
4: بعالجاردين
6: مرحبا مرحبا مرحبا أولاد، مرحبا بهم.
4: كون ليكم يبا.
6: الحمد لله الحمد لله
4: ما شاء الله. هو عالكم
6: صلى ليكم
4: ما شاء الله.
6: مرحبا بهم مرحبا بهم يبا
4: يوم تحنات لجاردينكم قلنا وعال حزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي أنا يبا.
6: حبابكم عشرة جاردين كمتو مالكم تيبا.
4: مرحبا مرحبا.
6: بس تفاقعوا فوق وعاملي ديكم إن شاء الله.
4: آمين آمين.
6: ما يبل هلاكم واللي ما اعتلتي عن هلول حزيكم وتعزلوا له واتلها وصحكوا.
4: بارك الله فيكم بارك الله فيكم يبا. مرحبا مرحبا
6: مرحبا بي مرحبا.
1: بارك الله
6: جاردين جاردين
1: فيكم
6: كنتو.
1: بارك الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا شكرا
6: مرحبا.
3: شكرا يبا مرحبا مرحبا
1: حبابو.
2: أيوة حلاية فناني تبريحنا يا دي جي.
3: طوالي
1: حليت فوجاج بالله قلنا ساسعتو قلنا كسكستو.
3: أبشر يبا. طوالي
7: ليل ليل ليل يا رزاتي لا تقير تبقر عليك وتتباكي قدم دول جميل.

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1961 التبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اليومتين أبره اللي أنا برهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواتو وجمعتو ابقى لقدامين تعينون البلومة يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1961 اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عارف

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
0: يا سلام أبيرها كحقوت اللي كله قل عجبه كتر اللي شغلكم وقايكم يومتكم سرقكم مرة فتيكم إلا أران شيء حبينه وانت أبتح قاهم تمتسابيلين تفضل أهنكنا.
2: أهلا بارك. شكرا شكرا ربنا أبو
3: يا سليمان اندي بعنا إلا مناسبت حتى سبتمبر اندي إلا ما سنقوك قل أبلا أن عليك الله.
4: أيوة
5: حمكنا يا أخي
6: أبشر بكم يا شباب.

0: واقف هنا ولاد ولاد اللي ما سنقوكم سنقو قلتني تاريخ شعب إريتريا تاريخ أبوكم حوكم وحواتكم لك أداميام تاريخ حبن وفاشتو أبوكم والد أب والد مريم نزا زوديز تنكيا ويلو بلتو أبوكم إبراهيم سلطان هي حتى قبو حتى نقبا بهلتو شعب إريتريا إسلام وكستانو كل مثل نادلة مثل موتة ومثل حتى حفرة تكبر قوك الكونة قوك الكونة أولاد
1: أها جماعة برنامجكو على
2: فاجأك أنا والله
3: هنا بعد أتفاقوت نتصبر عنا هذا لكن أمان برنامج حبن وذكريات التو علنا شكرا يا دي جي شكرا والله شكرا زاني
4: أبو يراكي قدم لا تلجار دينا بزحام شباب متعلو سسعو قيسعلو نا إلوهم شباب اللوم لكن فنتي تبينات
0: حقيقة حقيقة تايبوك اللوم نايشما من مصلو تفكيرهم عبيتو
1: حنا منكم حنا أساسنا إقن نفقد اندن بيتو اللام على الله هليوتنا بكل جم كمتو وقول كله مرير وطعوم بحبركم سلنا حلو فقر الأتينة التام علتا حتى سبتمبر
2: فدل كله لحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلب بطل على تحينا تحي سلام لأكوي قيمان دفان ترى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
3: أما أنكي تقول كل لتيل كيو سلام رحيات ومسكوبات كله في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
0: تاريخ شعب إريتريا لبي حسس هي كن دولة ورارس وكل دولة مرود
1: أبا غيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته
0: مرحبا مرحبا أولاد مرحبا أولاد شوكت قبيكم تولد منكم إن شاء الله
1: آمين
0: شوكت قبيكم تولد
1: آمين يبا مرحبا مرحبا
5: مرحبا مرحبا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، تخرج 513 عضوا من مركز التدريب المهني في دك أمحري وعلا، تكريم طلاب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. إندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بازشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. والسعودية وتركيا وباكستان تعقيد أول اجتماع في اسطنبول. أهلا بكم مشاهدينا. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ودول الجنوب الأفريقي السفير صالح عمر، شارك في الدورة الاستثنائية 21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، والتي عقدت في العاصمة الأنغولية لواندا يومي 29 و30 من أغسطس الجاري، تحت شعار تعزيز الآليات لمنع النزاعات وحلها في أفريقيا. وأكد الوفد في كلمته أن الآليات التي أنشئت لمنع النزاعات وتسويتها في أفريقيا لم تتمكن حتى الآن من تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

قال الوفد إلى أن من أبرز أسباب اندلاع وتصاعد النزاعات في أفريقيا التوترات العرقية والدينية وضعف مؤسسات الدولة والفساد وسياسات الانقسام والاستقطاب، فضلا عن التدخلات الخارجية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات شاملة واستراتيجية لمعالجة هذه العوامل. وشدد الوفد على أن دول القارة تتحمل الدور والمسؤولية الأساسية في ضمان الأمن والاستقرار الداخليين، مؤكدا في الوقت ذاته أن صون سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الإقليمية واستغلالها يمثل أحد المبادئ والأهداف الأساسية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يستدعي موقفا أكثر حزما من جانب الاتحاد. وبحث المؤتمر سبل تعزيز منظومة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي وزيادة التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وآليات الاتحاد وتعزيز الجهود الدبلوماسية الوقائية، إلى جانب تطوير استراتيجية تركز على منع النزاعات قبل اندلاعها بدلا من الاقتصار على معالجتها بعد وقوعها. وفي ختام أعماله اعتمد المؤتمر قرارات تحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، إلى جانب خطة للتنفيذ وجدول زمني لتطبيقها. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دقة محرة وعالة في 28 من أغسطس الجاري 513 عضوا بينهم 54 امرأة بعد إكمالهم برامج تدريبية نظرية وعملية في 5 مجالات مهنية. وجرت مراسم التخرج في مدينة عالة بحضور قائد القيادة العميد تخلي كفلاهي وقائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم محمد كوكل. وشملت برامج التدريب تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والقيادة والإدارة المالية ونظام المشتريات وإدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وأكد منظمو التدريب أن الرغبة والاهتمام اللذين أبداهما المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحث العميد تخلي كفلاي المتدربين لا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبها أعرب ممثل المتدربين النقيب يمانويل دهاب عن تقديره للفرص التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب الأصول لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عمليا. نظمت مدارس أم بهراء وحلاي وبركة الثانوية في العاصمة أسمرة خلال الفترة من 27 إلى 30 من أغسطس الجاري، نظمت برامج لتشجيع وتكريم 157 طالبا أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. ويهدف تكريم الطلاب المتفوقين إلى تعزيز روح التنافس الأكاديمي وتحفيز الطلاب على مواصلة بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. وكرمت مدرسة بهرة الثانوية 46 طالبا، فيما كرمت مدرسة حلاي 32 طالبا ممن حققوا معدلات تراوحت بين 3 و4 نقاط، بينما كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا من بينهم الحاصلون على 4 نقاط كاملة، وآخرون سجلوا معدلات تجاوزت 3.6 نقطة. وأكد مدراء المدارس الثلاث أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الطلاب المتفوقين وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرين إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب تكامل جهود المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وأشاروا إلى أن التحسن المستمر في نتائج الامتحانات الوطنية يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، داعين الطلاب المكرمين إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من النجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة. من جانبهم شدد ممثلو لجان أولياء الأمور على أهمية توسيع مثل هذه البرامج لما لها من دور في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق، داعين الطلاب الملتحقين بالكليات إلى التركيز على أهدافهم والاستعداد الجيد للمرحلة الجديدة من مسيرتهم التعليمية. كما دعا مسؤولو خدمات التعليم في المديريات إلى تعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال المرحلة المقبلة، وحث الطلاب على مواصلة تعليمهم وفق خطط واضحة وأهداف محددة. وبحسب نتائج المدارس الثلاث في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2025-2026، شارك 1392 طالبا في الامتحان، حصل 421 منهم على درجة البكالوريوس، فيما حصل 294 طالبا على درجة الدبلوم، بينما سجل 66 طالبا معدل 4 نقاط كاملة. شهدت مديرية شامبوكو بالقاشبركة تنفيذ عدد من الأنشطة للوقاية من انتشار مرض الملاريا بالتنسيق بين المجتمع والمؤسسات الصحية. وأوضح مسؤول الصحة العامة

إذ قبره وتبينه أن البرنامج شمل رش المبيدات المضادة للبعوض داخل المنازل وفي الأماكن التي يمكن أن تتكاثر فيها، مشيرا إلى أن الرش وحده لا يكفي للوقاية من المرض وأنه ينبغي تطبيق مختلف أساليب الوقاية بصورة متكاملة. وأكد أهمية تعزيز وعي المجتمع، داعيا إدارة الضواحي إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى الوعي والعمل بجدية على تطبيق التدابير الوقائية الأخرى للحد من انتشار الملاريا. من جانبهم أكد السكان أن هذه الأنشطة تمثل جزءا مهما من الجهود الرامية إلى مكافحة الملاريا، مشيرين إلى دورها في تعزيز الوقاية من المرض وإلى أن وعيهم بأهمية التدابير الوقائية يشهد تحسنا مستمرا. مشاهدينا، عشرتنا على تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة بدأت مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتنظم إندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين. وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات في مواقع عدة تشمل جزيرتي سوميطرا وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورفعت إندونيسيا في أبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني إلى العاصمة القرغيزية بشك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة محر للأنباء بأن بازشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عقادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. وتعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، معا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية. وتجمع اتفاقية مكة للدفاع المشتركة التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يساورهم القلق إزاء الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا على قرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 من أغسطس الجاري، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الإنديز. ووفقا للخبراء، فإن تقلص الأنهار الجليدية في جبال الإنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستقرة، كما أنه يكشف عن محاضرات جبلية مليئة بالحطام أكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تحديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبنية التحتية للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في هذه البلدان الثلاث. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم

تذكير بها ما جاء فيها من أنباء. وفد روسيا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. تخريج 513 عضوا من مركز التدريب المهني في دقة محره وعلا. وتكريم طلاب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الأوسط. أندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بازشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مثل برنامج دائرة قناة إليكم حيسان وحيسات متقبلتنا من اندات لينا حلاية فنان محمود محمد على حسب قلنا قدم قلكمتو قل اندات ليت مهي من نادي بعيد حريته ثلاث فنات أوكادتهم فنانينا بزوح اللي تقدموا من اندات لينا مناسبة 3 و4 عيد حريتنا دي باستاديو مسمرة حلاية فنان تصفى ألم هبت قلنا قدمتو لحليت اندات تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج دائرة قناة مسلوطة إليكم أزي ما تابعونا ودي بحليتو بحبر قلنا سعدي

من اللي ندات لينا حيسان وحيسات متقبلتنا ازلا وكد كل سامن كما قلوا تابعوا من حالة ميدان حتى حلاية تلنقدم لوكد تامن سبت اللاق اليوم دوليت الليت حلاية يرأي ان الاتبل حلاية عباي فنانيتنا أبا بهاي اللي قلنا قدم أقول لكم تقول لنا اللي تمي حلاية عفر اللي تقلنا برضو هتوما من عبي فنانيناتو فنان محمد شعبي أنسا كولات بالحلاية وقلنا قدمتو برضو لحلية دي بنتو قلنا تعدي أبدق من هي قلقبلتو برنامج جانت أنا التلالة لأنتو ما متابعتكم يستفنتينا.

بقلو قدمنا لكم حالية فرحة والوقام قلتوا بدي بنسى قل يوم لتايبينا وكسبت تما ديب إلا قلنا خلصتوا برنامجنا لتمثل لي السنبتني شبعت صبت وبعد حالية لتواجهنا ديب انبل مسلنا الهلا مصورنا إلا سامن السيشي شاي كم سلوما منتج مدهانا زكاريا ستمقارحوت برنامجات تلفزيون رتريا ألم يوهنس ودقنت أو كم سلوما أتمقارحوت برنامجات تقرايت محمد جمع محمد عمر كم سلوما ميكاب إلا سامن أميرة محمد إبراهيم واقول كلن موزيك لايبرري فنتو هي قل فيو رجل حمد دنفته اتلت فنات اوقات دي بقدموت او دي بقداليوت حاليت هي قل لو ديها قلنا مساعده موزيك لايبرري بدك ما حمد دن لتمثلي سنبتنيش قل اتواجهنا دي بل يوم برنامج جديد الا تمام هلا مثلت البرنامج نمسيت كير وبركات.

من تلفزيون إريتريا سلام تقدم حسام وحيسات متقبلت ناس على السمان قل تقدم على قلو خبر بمناسبة هيل سبتمبر للدالة فنطي برنامج سبت هلا أزي قل قدم وكمتو سلف أرس أخبار لو إريتريا دي بلوان دا أنغولا تأسرا وقداماي فنطوي وعلى مجلس ميرحة اتحاد أفريقيا شاركا أرترينس كان سعودية ذكرت سلسة وحمس سنة متأنبات ندالك فحم صلح عيدو قيادة مقباية تدق محر وعالة أب حمس جنس مهنات تاهيل له بطم حمس متوى عسر سلس أنفارة أدحرت أمريكا وإيران يوم 31 أغسطس متبادل هجوم صواريخ ودرونات كم سر وضعت شرحا جمهورية تشاينا كازاخستان وأوزباكستان من بطاط الهلية زمانين سكت بابرور اقتصادا دور عدد كم سر وضعت برايا مركز بحوث فضاء أمريكا ناسا تحفز فضاء لتسدي تيليسكوب يوم 30 أغسطس في تويتر تفاصيل الأخبار. أب سفير دولة إريتريا جمهورية قبلة أفريقيا ودول منطقة قبلة أفريقيا سيد صالح عمر لتمرح اللوك إريتريا هذا قبط آليات دافعوت وبالحوت نعرت أفريقيا أب لتبل صغرات من يوم 23 أغسطس لواندا أنغولا التلقبة عسرة وقدماي فنطيو على مجلس ميرحة دول اتحاد أفريقيا شاركا لوك إريتريا تقل أسمع كلمة أفريقيا نعرق لتاون ولتبالح لا تأسس آليات أسك الله كادم سرقول كمسا لإي تركبه منه ديب شرح اللأمان أتوقع من دقاتيت لاو على أب فعل فقريت للسجل منه كمبو حبرام أقد أسباب نعر أفريقا متعكارار قبائل وديانات حوان أنزم

حكومات فساد فناتاي تهميش وسياسات ومتاتاتاي قوات خارج كم سلطوم دي بشرح عقل لت وركو عام واستراتيجية مصدر قلت نسا كم سلات حزي لا حبر لوك ارتريات المجال اللي اب اولويات للترتب دور ومسؤوليات دول افريقيا اتاكدوت نايكرس ومسكوبت كم توضحام لو على تقل ودا هدق نعر اقل لتكرع وقل لتبالح حتى لقب جهد تفنق انفار دول واليات اتحاد افريقيا زياد مقرح قل له لكم سلومة بدل تبالح وتنعر قدم نعر جري اتدافعوت لركزة استراتيجية قلتها اللي اتمفاهمة باتسحام لو على فنتوي الدنقوبة آليات دافعوت نعر وبالحوت قل الدكب قل تنسى لبو مصدر لو وضح قراراتكم سلومة ستات فعاليات اتو سادغام ارترين سكان مدائن رياض جدة والنماس سعودية هلال سبتمبر ذكرت 65 سنة متأنبات كفح مسلح اتيوم من عصرة و 7 أغسط أب نيارة عيدوم اترياد التلقى ببرنامج ذكرت رئيس جالية رياض وأدوارة سيد تسفاي التخلي تاريخ نيلة اللا كابرت علت اتشرح حقونا ثلاثة سنة ندال مرير وعول كالي لا تركبت حرية أب عمار قل تدمن مسؤولية أقمامكم سلتو أفهمام مسؤولة شؤون تنفيذ السفارة دولة إريتريا السعودية السيدة ويني جرزجير تا أبترتا قدم 65 سنة سنة 1966 حتى دبر آدال تولعت سرت أقل حقوق وحرية سياسة السلام لنا دلا شعب إريتريا بالشرات مرحلة حداس كم على الديب شرح حق كل شعب إريتريا وفراس قوات دفاع إريتريا أسنى ينتبه التمناسبة قل حشمة ومعنتها إلى سبتمبر لشهر راح تثبت بدرسة دنيا مدرسة إريتريا كاربان لكن تهلا مدائن جدة والنيماس حد لشبه احتفالات قبام جدة لتنزمت مناسبة عام قنصلة سيد عبد الرحمن عثمان التاس مع كلمة هيلة سبتمبر شعب إريتريا أبوه قل استعمار و عشمو قل حرية بأروحته قل أكد سلاح لرفعته تاريخ هايت على كم سلطة دي بالأكد قل عائلات شهداء لقب راعيوت زياد قل التلالة فانام حتى مناسبة لتفلاتة تصبت فن أبو لتلا برنامج قدمام قيادة مقبايت أتدك محروع على أب حمس جنس مهنات بفعل وشرح تأهيل لها بطم 54 والد أنسات لبطم 510 سلس أنفارة يوم 10 و 8 أغسطس أدحرتم التقايد قيادة مقبايت بريغادر جنرال تخلق كفلايكم سلومة قايد مركز تأهيل قوات بوليس وأمن بريغادر جنرال آدم محمد كوكل لا حدرو اتادي بعلى لقبت مناسبة للدحرو أباتي تكنولوجيا اتصالات إدارة وميرحيت إدارة مالكم سلومة سبت ملكيت وأبقار حكيم تأهيلكم سلنس أو تشرحام نيت ومتحسرنا إلى تأهيل لنس أو من أقدى أسباب عوتنا إلى تأهيلكم سلتو لشرحا لا من مقرحات أوالد لأرأيه متجاقرة محمدو قلت تأهيل لنس أي أوالد بفنتوي لتأتنايت لأتنايتا برقادر جنرال تخلى كفلاي لا تاهيل لنا سواء انفار بفعل ونزر قل اللي طورت فانا الدنقوبة وكيل درسة كابتن يمانة والد أبل أقول ركبه وبقت حقوة لحمدة لا تاهيل على ألوم نواقص قل اللي فرقه وقبي علمية قل اللي تتبعه كمسلومة كمسل سد يوم دي بالحبر بفعل كمسل قدم أبوه قلت بقى أتى مديرية شامبكو حمام مالاري تقل دافعوت بمعاونة معايا وأجهزة عافية ليلة فناتا وراتات سرقلام لا برنامج رش دد حناني تأت أبيات سكن وحناني تقل دعو لتفرقتو تفرقتو لتقدر أكاناتكم سلومة كم سل شمل لشرحة مسؤول عافية معايا سيدة قبري وتبيني رش أدوية دد حناني تبنو كافة سبت إيكون بعد أقبو يدافعوت بكمالو قل لتسرقل كم سل وجبو شرحام أهمية لبرنامج ديب شرح إدارة فهم مجتمع اللي يزيد قل اللي شاركوا وبعد أقبوا يدافعوا بما تحسر قل اللي تسرق الأطفاء قدام سكان بترتهم لا ورارات كفال نايلة لا ورارات أو لا ورات كفال نايلة حمام مالاريت قل دافعوا لأمام مبادرتكم سلتو والدافعوا حمام مالاريت دور عبكم سل لأقد ديب شرح فهمهم أهمية لبرنامج من وقت توقت قل اللي يزيد أو إن زيد ما تسكم سل الله أفهمه عيسام واحد.

زات متقبلتنا لاس كلها تابعكم اخبار قبطعتو العلان دي باخبار خارج قلنا نتعديتهم. امريكا وايران يوم 3 وحتى اغسطس متبادل هجوم صواريخ ودرونات كمسل وداع عماتات اخبار شرحام مقبايت قيادة أمريكا مينة لاراك لتركب مهم قلبيلو أهداف إيران هجومات حقول أجرون حرست صورة إيران هيني الأردن وإمارات لتركب أهداف عسكرية أمريكا هجومات رد فعل كمسل وداعة أمرام بل أمريكا لأجري تهجم تقدام وممتلكات كسار كمسل جرى لتحبر دي بهلا إيران لأجري تهجم هيني بنية تحتية عسكرية أمريكا دمار عب كمسل أجري تحبرام هجومات أمريكا الشعب دقب لسكا رئيس إيران مسعود بيزكشيان عول قبود أقل لا أدفع كمسل تحذرام رئيس دونالد ترامب عدو خليج هرمز دافنة طول على قنابل عامة كمسل أفقرته دي بشرح إيران بدقمان قنابل دافنة من قبي أو دفنة من قبي مصدر تردد كمسل تتنسى تحذرام الهجومات حديث حوالي الدنقبة ورح جولاي لجرى هجوم لنا يسلف كمسلته لتحبر جمهورية تشاينا كيرغيستان و أوزبكستان انبطاط لها لها لأقلان الأتراك بزمناي سكة بابر اتقتصادا دور عبكم سلب حبريام اللي حد 503 كيلومتر ليلة تمدد مشروع عبي حقولة تما وراء تجارة وهدق قبائل نايل سلسيتا لدول كم سال وسعوها شرحام الورات بناهو دعم لأنبطا وتسنة كل 1003 وحتى قلت من مسيط لتقبئتو ناي حد 5 بليون دولار مشروع قل مفقار صحي إيسيا مقباي إيسيا وإيروبا ومقباي مفقار صحي منافع بزح كمسل بولت شار حلام لا سر بركنا إلى مشروع لتملك تشاينا أتورات بناهو لعبيت ميزانية كمسل تأفقر تحبرام لا زمناي سكت بابر من جمهورية تشاينا عند تبقست أسك أوزبكستان لا تمم تام مركز بحوث فضاء أمريكا ناسا حفظ فضاء لتسد تيلسكوب يوم 3 أغسطس في تتتم اللانا 4 بليون دولار عباي تيلسكوب من أرض حتى نقطة 6 مليون كيلومتر التهلو فضاء كمسل تهلت أمرام اللي ناي 5 سنة فضاء مشروع بفنطوي مجال جاذبية لقب قورينا لبو حفظ سيدة كمسلتو ناسا وقم هبام لا برنامج قل 5 سنة كمسل تصنح لتشرح من مهلا لا تيلسكوب ابتوساك قل 5 سنة لتصنح طاقت كمسل با تشرحها كاقدم حساب وحساب من طبلة ناقل لساعة لا لدال أخبار قبض عدو خارج دي بالله طمع بلينا رس أخبار ابتكمان لوكارتريا دي بلواندا انغولا عسرا وقداماي فنتوي وعلى مجلس ميرحة اتحاد افريقيا شاركام ارترين سكان سعوديا ذكرت 65 سنة مت انبات ندالك فحم صلح عيدون قيادة مقبايت تدقم حروة على بحمس جنس مهنات تأهيل تهيب بوم العالد 510 سلس أنفارة أدحرت أمريكا وإيران يوم 3 وحتى أغسطس متبادل هجوم صواريخ ودرونات كمسل وديع شرحام جمهورية تشاينا كيرغيستان وأوزبكستان انبطاط لها زمناي سكة بابر اقتصادا دور عبكم سلبو حبر ايام مركز بحوث فضاء امريكا ناسا تحفظ فضاء لتسد تيلسكوب يوم 3 اغسطس في تتبع نسيت بكيتات

0: أعزائي الحضور الكريم، فلنقف وقفة حدادة على أرواحنا الشهداء.
1: مدبنا نمجمار نذكر سماعتات ندالو كوبي قلباب ذكر سماعتات

0: والحضور الكريم. في يوم 1 سبتمبر بدأنا كفاحنا المصلح الذي أطلقت أول طلقة. ومن هذه اليوم نحن لوحدة الشعب الإريتري الذي دفع أرواحه حتى انتصر. وهذا اليوم يوم العز والكرامة، ونحن نفتخر بهذا اليوم.
1: سعيبو نايزخر مزمور مسكرم بقوانقا تقرينيان عربينيان بحبار درست زيمان درست حدمان ماكلاي بهلي حزبو غنبار كيحت عنبابا بيتم صورة كمون تقادلو حرنت ايرترا درفي تامرا بقوانقا تقرايت دمتاوي إبراهيم محمد علي قورت درست زيما أتوبرهان عقوبادلت درست حدما إبراهيم محمد علي قورت درفي حرية بقوانقا سهو دمتاويت سلام دوموز درست زيمان درست حدمان صالح محمد وينكا بروتين.
0: أما بعد أعزائي المشاهدين، سنواصل معكم بالفنان درار جبر يسوس باللغة التجرينية بعنوان ألنا أبقعزو، لحن بدرار جبر يسوس والشعر بكفلة جبر ميكائيل وفرقة الرقص أدماس. أما بعد سنواصل معكم مع الفنان آدم يعقوب باللغة النارة بعنوان جيرا جينتو، لحن وشعر بآدم فايد عامر وفرقة الرقص سنيت.
1: أبزي غربة درفتات قجلة الهيت آدماس سنيتنين سناي مكتتال.

0: صنع قرجاج اللي شفتها ود عواتي صورت ان دبيله 17 للجامعه كذا مفاجر كمال سمعك
1: قبرهم هلأيه اللهم سبعة قال وسفتيت العلوته مش ثورتك اللي في جرو ومدرج اللي حرره عن ساي قتلوني ازه هي اروح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعموا انهم يفزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الفريا ان دي تسمع ويتتنشر قل بدوه اللي تلو
1: اللي قل ايزم منه اللهم شلليت من أقباب اند أفقركوهم واند أسركوهم يما تعقبوا من يقب أنا اللي ما سدس قمشت عندوك الليكو أزهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه كلاس لعسرة وحمس فراس لتلكاهم نوسك حريا أنا سلاح قروش ومصاريف كالدالق الكار أقل اللهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني عند حلفت البركة بكمالو عن تقدارتنا قلقبا انت بس اللهم بإديهم من تصعبت كهم التلمس أنبو
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قلق داليتو أيا أكانكم هلو هي أمر الليكو
0: أكانا وأمر الليكا
1: أبي قبرهم بيه نفر لراك أبوه واده الليكو
0: براوة كلاش فاكزي أكان ديك أيرم منك أجيك التعريم تحرك تحرك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحك ويهم تسأكوهم أنا قرجادي أنا

0: هي ده حنكيتو مين يا الراجل كان ده حنكيتو ايه مانو دي هو عفت بي
1: ما يا بان وده لك يوم بس مدير قيود لا بلاكم ليكم مدير قيود لا
0: قيود هلا قيود هلا كفو مين يرى
1: سبب بس اسلحتهم ما تامرلو الا كان بس وسي تبلو منا
0: سبب بس اسلحته كفو
1: الا مساب سميتهم ديت امره من الا كان بس حركي تبلو اسلحكم ليكانا
0: اتبيتنا حقو ما تصاونا ابايا نفقر ونتي نفقر حدا جينا اباينا وفتاينا نفر
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام عند الاقريط اللي كم الله اكبر
2: يو فرحكم من هنا ما
0: فرحت ما يتفره يكون امبل يومتي سب سلاح ريامي حنا ولي
2: تحنت تحنت حنا ولادكم حنا يبا يتفروا
0: ولادنا كفو
2: انا همت ود ادريس انا يتامرونا بيا الباب
0: ود ادريس ود من
2: ود ادريس ود عبي
0: ود ادريس ود عبي
2: ابي
0: مرحبا ابو ولنا انت ولنا بامان ولنا والله جماعه كلا صاروا مسامع لكم هنا ابا يوم ولا الامر

0: توم ولا بعدام
1: توم ما تأمروم يبا إبراهيم محمد علي هلا وحامد إدريس عواتي بعبيهم سنة هلا يبا
0: حامد
1: أيوة حامد
0: حامد وإدريس عواتي
1: أيوة
0: يا ري سنة ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو أكو مسألاتي يومتي ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحقو شأقلاتي شفنا الصورة هلا أمسل
1: هذا لكن حنا يبا صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يوساتهم تون
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل لجماعتك كين سنحني
1: خلاص كويس يبا نصر نتبركم لينا
0: هيا بونا الدالي ونبرودة ولادنا توم اللوم ما تعمه اللو وآدم ما تعمه نقب منا عطال لحا وزت ولا سنيت ولا حريت قلوم بلاهو بزهد لستنو
2: هيا ولادنا توم تبلوه ليكم ولاد من اناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرو من تيدي حامد ودريس عواته وجماعتوتهم همد ودريس عبي وابراهيم ود محمد على هلا ديبو كله ما ولادنا توم بس انتني
2: هيا ابدا حنامتو صراحة كفوت الراف عامل له
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا هابيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترقيا بيلوني كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميه
2: لا لا لا لا كفا بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بتقرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش لتاتا بستا وقبهت يعني قبهتا وحرير هي اللي لباسنا لقلون لبس تمامي ولا قويكم
3: اللي كل رتبولون ليكم اسماي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميتة طيب
3: مالي اتهدى يعد مركة قايسة اند انا ابو اتشاها بوسيت جابها التحرير الاتريات اند تيلت التحلسة معكوا وقلي توبيا اقل تحاروبة وارتريا هين اقل حرورة وولادة اقل حكماتو وامتبال على
2: ابو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: ناس اولاد رسيت ناشفت بندي بعته من نزله
1: خلاص كويس ابي الواب سلف الله حمد قلنا سلف
0: حامد انا نوش اسله ونوس سفلو له ليكو قل السلامه تقول متعكمه
1: خلاص له يتاسل له
0: مرحبا السلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابو الباب مرحبا
0: عليكم
2: مرحبا
0: مرحبا
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين تهاجك وكين سالم اذا زلام ما تصنع هليت كين ترسيت تو نهيئا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقاق لا تحزي قلت له حيسان هنا قروم هلينا
0: لا لا ابايكم ابايكم عدكم تمامي حتى شر الابوني اردنا هيني امينتو ودمان بس دمانو بلوكم
3: اب حجيه ولاد تو بولو زلام ما تصوم الليل
2: لا شباب انتم اتو انا هي تلا وارديتها ليكم
0: دهان دهان عنجا وارديتكم يوم متى اناتو ابرب منو ودمانو بلوكم عليكم انتم بس عارفو واسترحو وارديتي يوم نوشي
4: يها وسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكم شفتيت نوسو تل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي هنا حكومتنا انتم تمامي شفتيت كل بس ريامي هنا
4: تل مثلك يا علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان رح لنا كل بس ريامهم احنا
4: كذاب
0: من لي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك عليكم ازي ما هجايه بس هتاته شفتيت ريامي احنا ملك لنا

0: لأكانهم يحبر كنمن يقبي اللي فرد التبو سوى تقل يفرقوته
1: يا ريان البدير من أكان مدأت من قب انتيت بل لسه وانا مهجيه كل يبدل له قوليته رئي أنا
0: بلوزن إلا الأماتنا يشفتيت بلوزن اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو مرحبا حامد
2: كفيكا كين قرب من راس لنا
0: حامد عنجا أنا من أني مثلكم سورت لقل إفقر ما تسليكو
2: دهانتو مثلنا سورت لقل تفقر ما تاكا ولا قلت آسرنا برنامجك كل قويتو على لبنان أمرامو هلين بشفاق اللي ديشك العدل كردون هلا أكيد حركو من اللاكا
0: حاضر انت تتبادر لنفرنا عزيز عنا نسري هلاني لا يدبر دي بالا يلا قعريكم دانا
3: ها لنفر لقون حزا عنا حامد اللي يكو
0: حتشين دي بكا قدام مسل يلا فردك
2: سمع حقو ألا من أسرنا يترفك من قبي وإلا عد شوكات مرق زوتهم من قبي فانقوح فجر من حبت أهيلة سلاسة قلف قراكاتو يحد قاكاني هذا هي أتوبيا أقلي تكسب ومرادة أقلي تركب حنا ينكتلاكان نا لما سدس كهرس يلا ديش كعري
4: حامد انكوفا ديش العري قلنا قلاب ده بقوسي على قل من نريد نطلقوا لينا
2: صالح جنان اوش سلف اكيد وسنيت ان دات امركاهو تحقوهو تزبطو وتدبو
4: حامد ولا سلاح افوينا ترفو منهم امانوتو ديبا سلاح قودام احنا
2: ندالنا ريمت ولاد هتون عيناتو ولا سلحو من عيناتو بس جماعتكم اتبقسوك اقناتو بقسو
4: يا جماعة اللي باشا قرجاج كيبايت وابسورتي امن كما انساها جمالة اتحد ان دكاترينا قلسو قلاز بينا لأتعلا اتدينا حقو برداء وحقو تقلقناه جواسيس اتوبيا فجر من اقرنا قلت رفو يكون قلنا جازي على تقلنا يا اخي
5: امانوتيا
4: ايوه قلنا جازي على تقلنا يا اخي قلنا جازي على تقلنا
2: حتو دول فهمكم هالليكو شباب حنا ندالنا كليت اولاي ندالنا هدفنا وبرنامجنا شعبنا اقلنا تآمر وقلنا فهم واقلنا ادرستو شعب ابايو وفتايو لتنفعو ويتنفعو حقو ما يآمرا اقل حقو اقل نادل يقدرني ازيما حنا اسك شعبنا مصلحتو الامر والفهم عبين دال للتاكيين هل وقتيل باشا قرجاج هي اقلنا كسارت واقل اباينا هي مكسبت اقل ممن تبلو اتوبيا حنا اقلو قتلنا من قبي قدامو وقبيلو سمربات انت قبقو نوس نوسنا دي بحد انت سلطاونا ندالنا حر اقل بلو صوتو باشا قرجاج هي بارودتو يوم ناينا وفنقح فجر نايناتو ندالنا دائم لهير يبترنو كل روز بدمانت وحيلت شعبنا دائما عودتا وسرقل وإذا زايدت نايناتا يلا تحركوا شباب أوي الباب حركونا بارك الله فيكم دائما هلوا نبرو
1: أبشر عنجا رب لسديكم يا رب عودتا ونسر لها بأكم إن شاء الله
2: آمين

0: ስዒባ እዛ ክትዕዘቦ ፅናሕኹም ድራማ ክልኦት ንዳል ብቋንቋ ትግራይት ተዋሳእቲ እድሪስ ሱሌማን ስዒድ ዑስማን ፍርያል መሓመድ ዓሊ ጀዚራ ዓሊ ካልኦትን ደራስን ኣላይን መሐሙድ ዓሊ ሓሰብ ወዲ ሓሰብ ቀረብ ኣልባሳት እድሪስ መሓመድ ሜክኣፕ ኬበን ተወልደ ስቱድዮ ሬገን የማነ
1: أعزائي المشاهدين والحضور الكريم اللجنة التي جهزت هذا الاحتفال هي تحت رعاية مفوضية الرياضة والثقافة أما بعد سنواصل معكم بالفنان ساميئيل تكئي باللغة العربية بعنوان إريتريا اللحن عوت عقباي والشاعر عبدالله عمر وفرقة الرقص سنيت أما بعد عندنا الفنان مصطفى أحمد بلغة بداويت بعنوان إريتريا اللحن والشعر الفنان ذاته مصطفى أحمد سنواصل معكم بلغة التجرينيا أغنية نات نت اللحن أرأيا هايلة والشعر نقاسي قبر دنجل وأيضا عندنا الأغنية بلغة بلين للفنان تمسجن ميكيلو اللحن والشعر للفنان تمسجن ميكيلو وفرقة الرقص أدماس أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان الكبير أحمد عثمان بلغة التجريت اللحن والشعر أحمد عثمان و اللحن بالفنان أحمد عثمان والشعر بكحساي قبر هيوت
0: درفي ساقلا بغانقوا عفر دمساوي محمد علي دارسا درسة زيما محمد علي دارسا درسة حدما علي دردر سعبا درسي درفي تستاينا بغانقوا تقرينيا دمساوي أبرهت أنكره ድርሰት ዜማ ኣርኣያ ሃይሌ ድርሰት ሕደማ ይከኣሉ ሃብተ ትልሂት ኣድማስ ስኒት ደርፊ ኣንጓ ብቋንቋ ኹናማ ድምፃዊ ዓንዱ ሳልሕ ግጥመን ዜማን ባዕሉ ዓንዱ

وصالح تلهيت أدماس درفي جلب عدنا بقوانقوا تقرايت دمصاوي سليمان أحمد درست زيما درست حدمان بعلو سليمان أحمد بجلة تلهيت سنيت درفي برهانا خدوك حنا برهان خدوك حنا بقوانقوا تقرينيا دمصاوي تسفى يسوس تقل برهان درست زيما تسفى يسوس تقل برهان درست حدما في الساحل ملم قجلة الهيت أدماس سناي مكتتال

الحرق وعن قيل وليلة كبر بلا نبترة وليلة وليلة دي ما تطفش مكريف كار استقو كار دو وليلة شمس

سابستانس حمام زي سعب تهواسيان من كخوني خاليو قال عينة مقبي دورونا تقرينا يقزا انسسا تقا أتخلتن قال عينة مدهاني تاتن كابتم لمودات إفافات زبقسو تنقسات كوينو ميتقسو عمام سرعة مكلخال حمام أكلاتنا تنق حمام كخونو يخو اليوم كابزبالو منقرات إنا تخلقل تعنا سابنتنا محلاويو نزي عمام زيك فتسم زخل زخونا كابد قزا أتو سابستانس إنا تقع بملايو ككم عينت نايتوم ناب أكلاتنا زاتو قدماوين سابستانسات أبتي حمام نايم كل خال زكاير مسرح مكتصال مهند أسن كالئن زأم السلو ملكتات ناري بسنكي إفافات ناريوم ملكتات سعبين نايستفل اللي قد أقامات كخانو يخول يوم إزي نايعينتن كبدتن نايتي تمع بلو زلخا إفافات يتقلل أبقالي أقات أميتات قبر ملسي سرعة مكل خال أزيو خبيد كخاون سلزخل نهيوات أبحار غازئتو كونتات يمعبل كبيد إفافات أنافليكسس يبهل حد سب إفافات نززعب نقر عند تغانيعو إتوم ملكتات كالتفوم كقهدو يجمر يوم نابنس إفافات زسعب مقبي مثل نبلع أب وشتي عسر تكسب عسرة دقائق ويدحرك للتساعتات إتوم ملكتات كرأيو يخلو تقليزو أب عمدي بهل نسنة بابن فقراوي هيوتنا كميالو زبلا رسي يتنحنا نقدت أمخاني بزي سنعفتاتنا نخقايشان كدام أما قشي أشندان كالإبالاو تقوتاتاتن نخعزب كابتي استتسفخوا نقريو سلازي باقاي أبن داوتو بوس مسبتحكو ريقا حيزي متباي جماركو أقات أمي أما عديو زرأيني فلاتي ناباي قدسو النامتة بسحاق كرتمي بل بمعدو نعاي ريو بمسحاقو هيتبرهنن مغنياتو زسحاق نقر انت زنبرني اتياب ان داوتو بوس زنبر كل سب بمعدون بزي معدون نعاي ريو مسحاق نيرو لكعو سب ريوكا كاب كوهي ريوكا في الشخ كبلن كسحقني حيش إذ سب زقن نعاي ريو مسحقو كازنبالي زداليو زرباس لازنبرو ترايو كم زيك الربي لن وديات نبايك الربمو أب إذني قالي أفكاري تنترخي بكري خداء أب إن دعوتو بسات تزاون زلخي بمبال أحشوخ شخاء أنا بسنك حتوو كيش إسلاز مزاني أيمن لسكولون أب منقوقن تاتا زعينتا أوتوبوس مزيا أقلا قلتني سابريقا بمسارات ريقانا تمرا رحنا نابزا أوتوبوس إنكن ديب ناتي رؤي تهواخ نيروو أب عمدي شباب نوس عمدي حسابات زشيات قزيكا مدوما نسقا فوليخا زبلو حسابات قريبو مالو قزيكام ساب كسادوت أويو ندحريت أيت إمتنيو استرفو كتبه دوي بلن قزيخا من محدار نقزا رسخا بقبو من تكتبو أتاتسرن نعلاماتاتكا بقبو كتللن يحق زكايو نتم كتسرحهم استلم كيام مدباتون بلغوام قزيه تقايدكا نمتقبارو آزيو يقلل بانتارو قزيخا بقبو زيم محدار مالت نتفتاتكا تدراريبوم نمودانوم كشاقرخا يجمرومو نابزي تدلي أمرو تغطي كساقاقرانا يخاليو ازي قزيه يقوي اللون يبهاليو نابي قلس يزقوي زلو أنفت زقوي اللو زلو نفلتو دينا بحقق قزيه يقوي ديو ويس نحنا اينا دويلنا زلنا نمخانو قزي كاب عمي كرم عمي لو معامت بمنتاي في اللو دقيق ديو منكور كورا سرحو ويس معالتيو نسومون كركب نقالي كاب أبالات قزي زخونو ساعتات كاب سرح زبار زلو متشم إز حاسب يسحقيو زيادة زيسحقن اتقزي يقوي كم زلو زحاسب أمرونيو مخناتو كاب مفتقر علم كساب نزات صحفتي إنن ببلازل نحموت قزي أي قوي دواي بلا أي حاتر أي نوحا كم قدم يزلو أب عمدي ريبورتاج تمرتي نخلو زيقا أب كل بوتا أب تحت الزبل نيسر تمرتي كفلي تمرتن عبيتن ميديان زودبو أب زح حلفة سمون عسر تشمون تكساب عسران حاسة كلتشن عسران شدوشن أب كتمكرن هقراو عودة زيتا قم قام حلوف نتفتاتن وطن متأم رباتن أكايدو أب زح عودة زيتا زي كلهم حلفتن وكلتن كفلي تمرتن عبيتن ميديان ناي منيسري زوباو محرار حلفتي كفلتات محبراوي أقل قلوت حلفتيج أنا فرت مرت زوباتات بدرج هاقر أب كلين نقصان زوباتات هاقر نازر كابو سوبرفايزرات اتمرتين عبيتي وكلتي إزتات منيستري مكلخل وكل أبيات مأسرتن تهدسون زر كابوهم تقاباتي ترخيبو منيروم إزي هاقر وعودة زيتزي نايتي كابز حلفة عمتات جميرو ببقوانو أب نفس وكف زوان بدرج هاقر أب اسمران نايستخايدة سفحتي ناي قمقامو علتات مغاتسل تخينو كابتي قمقم بمبقاس حبراوي كرطون ورطوطن وطن ناي متاي حموشت عمتات نمندافن ناي مجرشا ملكعو نمتحازن استسلسليو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. الإريتريون المقيمون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية تسني. إندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتريا برئاسة السفير إريتريا لدى جمهورية جنوب إفريقيا ودول جنوب الإفريقي السفير صالح عمر في الدورة الاستثنائية 21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الأنغولية لواندا يومي 29 و30 من أغسطس تحت شعار تعزيز الآليات لمنع النزاعات وحلها في إفريقيا. وأكد الوفد في كلمته أن الآليات التي أنشئت لمنع النزاعات وتسويتها في إفريقيا لم تتمكن حتى الآن من تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. وأشار الوفد إلى أن أبرز الأسباب أسباب اندلاع وتصاعد النزاعات في إفريقيا والتوترات العرقية والدينية وضعف مؤسسات الدولة والفساد وسياسات الانقسام والاستقطاب فضلا عن التدخلات الخارجية، داعيا لاتخاذ إجراءات شاملة واستراتيجية لمعالجة هذه العوامل. وشدد الوفد على أن دول القارة تتحمل الدور والمسؤولية الأساسية في ضمان الأمن والاستقرار الداخليين، مؤكدا في الوقت ذاته أن صون سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الإقليمية واستقلالها يمثل أحد المبادئ والأهداف الأساسية للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يستدعي موقفا أكثر حزما من جانب الاتحاد. وبحث المؤتمر سبل تعزيز منظومة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي وزيادة التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وآليات الاتحاد وتعزيز الجهود الدبلوماسية الوقائية إلى جانب تطوير استراتيجية تركز على منع النزاعات قبل اندلاعها بدلا من الاقتصار على معالجتها بعد حدوثها. وفي ختام أعماله اعتمد المؤتمر قرارات تحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا إلى جانب خطة للتنفيذ وجدول زمني لتطبيقها. احتفل المقيمون الإريتريون في الرياض وجدة وعنيماس بالمملكة العربية السعودية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح الثوري في 27 من أغسطس. وفي كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الذي أقيم في الرياض قال رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها تسفاي تخله إن الحفاظ على الحرية التي تحققت بعد 30 عاما من الكفاح المرير والطويل يقع على عاتق الأجيال القادمة. وصرحت السيدة ويني غرزجهير مسؤولة الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا بالمملكة العربية السعودية بأن إشعال شعلة عدالة عام 1961 كان بمثابة بشرى سارة لمرحلة جديدة للشعب الإريتري الذي ناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وقدم طلاب المدرسة الإريترية الدولية عرضا فنيا بهذه المناسبة. في الوقت نفسه أقيمت احتفالات مماثلة في جدة وعين ماس. خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بجدة قال القنصل العام عبد الرحمن عثمان إن الثامن من سبتمبر ذلك اليوم التاريخي الذي حمل فيه الشعب الإريتري السلاح لإثبات رفضه للاستعمار ورغبته في الاستقلال يمثل رمزا للا عنف والتضحية، وحث على مواصلة التبرع لذكرى الشهداء ودعم صندوق إرث الشهداء. وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية.

نصح خبراء زراعيون المزارعين في مديرية تسني باستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لضمان حصاد آمن ووفير. وفي محاضرة ألقيت أمام ممثلي المزارعين وأعضاء مكتب الزراعة في 28 من أغسطس، شرح الخبراء بالتفصيل الآثار السلبية للأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان والحيوان والنبات على البيئة. وأضافوا إن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأضافوا إن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأوضح الخبراء إن وزارة الزراعة طورت بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مبيدا طبيعيا مصنوعا من شجرة النيم، بالإضافة إلى سماد سائل مصنوع من الأعشاب البحرية بأسعار معقولة، مؤكدين أن استخدام المبيدات الكيميائية يجب أن يكون الملاذ الأخير وأن يحظى بدعم المختصين الزراعيين. وأوضح المهندس داويد برهاني رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية تسني أن المزارعين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. وقالت لملم زرعاي مسؤولة مكتب الزراعة في المديرية أن محتوى التربة في المنطقة قد بلغ مستويات مقلقة بسبب المواد الكيميائية. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دك أمحري وعالة في 28 من أغسطس 513 عضوا بينهم 54 امرأة بعد إكمالهم برامج تدريبية نظرية وعملية في 5 مجالات مهنية. وجرت مراسم التخرج في مدينة عالة بحضور قائد المركز العميد تخلك فلاي وقائد مركز التدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم محمد كوكول. وشملت برامج التدريب تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والقيادة والإدارة المالية ونظام المشتريات وإدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وكدا منظمو التدريب إن الرغبة والاهتمام اللذين أبداهما المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحث العميد تخلك فلاي المتدربين ولا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبه أعرب ممثل المتدربين النقيب يماني والدآب عن تقديره للفرصة التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب القصور لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عمليا. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتنظم إندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين. وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات في مواقع عدة تشمل جزيرتي سومطرة وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورفعت إندونيسيا في إبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني إلى العاصمة القرغيزية بيشكك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بيزكشيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. وتعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون معا من أجل

للسلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية. وتجمع اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يساورهم القلق إزاء الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا على غرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 أغسطس، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الأنديز. ووفقا للخبراء، فإن تقلص الأنهار الجليدية في جبال الأنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستقرة، كما أنه يكشف عن منحدرات جبلية مليئة بالحطام أكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تهديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبيئة التحتية للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في هذه البلدان الثلاث. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. الإريتريون المقيمون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية تسني. إندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزكشان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: شباب، اللي جاردين لحيسنا ينقريمني.
1: يا سلام، أكان فنانيت حريك والله يا سلوى. أيوة
2: والله يا مان، حلو حلو
1: فوجاجيتي. أحسن أحسن والله يا جماعة.
3: تمام يا جماعة الكير، دي ما احنا يدبك عاد دبو أحسن برا دفقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتيت قبق لنا وحرزك رتيت بده.
1: لا قرر
0: ولا كيف يا شباب.
1: الله أكبر، حلوة حلوة، قرروا والله أحسن يا جماعة.
4: أحسنتي.
3: إيه شاكر، من بعد الجردين إجازتنا دي النسي عليك الله يصورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر ودا يا شاكر، تعنكاي لس برا يا أخي.
5: إلاتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي. ما معروف يا أخي.
3: بعد الجردين بعد الجردين.
6: مرحبا مرحبا مرحبا اولاد، مرحبا بهم.
3: كل ليكم يبا.
6: الحمد لله الحمد لله،
3: ما شاء الله هو عليكم.
6: صلى عليكم.
3: ما شاء الله.
6: مرحبا بهم مرحبا بهم يبا.
3: يوم تحنات اللي جاردينكم قلنا على الحزينه واجازه، ما نتعلم منكم اللي انا يبا.
6: حبابكم عشرة، حبابكم عشرة، جاردينكم تو مالكم تيبا.
3: مرحبا مرحبا مرحبا.
6: بس فاقع فوق وعامل ايديكم ان شاء الله.
3: امين امين.
6: ما يبل هلاكم واللي ما اعتلتي عن له لحظيكم وتحصلوا له وطلها وصحكوا.
3: بارك الله فيكم بارك الله فيكم يبا. مرحبا مرحبا
6: مرحبا بي. مرحبا
1: بارك الله
6: جردين جردين
1: فيكم. بارك الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا شكرا شكرا
6: مرحبا
3: شكرا يبا. مرحبا مرحبا
5: حبابه. ايوه ايوه حلاية فناني تبريحنا يا دي جي.
3: طوالي طوالي
1: حليت فوجاج فوجاج بالله قلنا ساسعته قلنا كسكسته.
3: ابشر ابشر يبا. طوالي طوالي.

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1901 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اللي يومتين أبو الرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواته وجمعته بكل قدامين تعينون البلومات حقلوني
2: هتام دي بسنة 1906 وحتى اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عارف

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
2: حبابو.
0: يا سلام ابو يراك حقوت اللي كله كل عجبه كتر اللي شغلكم وقايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم الا ران شيء حبينو انت ابتح قهوه متصابيلين تفضل اهنكنو.
1: اهلا شكرا شكرا ربنا ابو ربنا ابو
3: يا سليمان اندي بعنا الا مناسبت حتى سبتمبر اندي لا ما سنقوك قال ابو الله ان عليك الله.
4: ايوه
5: ابشر بكم يا شباب.

0: Absolutely. Why get fed up?
1: Ulad, ulad, la masan ko kum san ko kalat thani. تاريخ شعب إريتريا تاريخ أباوكم حوكم وحواتكم لك أداميام تاريخ حبن وفاشتو أبوكم والد أب والد ماريام نزاز أوديز تنكيا ويلؤو بهلتو أبوكم إبراهيم سلطان هي حتى قبو حتى نقبا بهلتو شعب إريتريا إسلامو وكستانو كله مثل نادلة مثل موتة ومثل حتى فرت كبر قوك الكونة قوك الكونة أولاد
2: ها جماعة برنامجكو على
3: فاجأكنا والله
4: هنا بعد فاقوت نتصبر عنا هذا لكن ناي أمان برنامج حبن وذكريات التوعلنا شكرا يا دي جي شكرا والله شكرا
5: أبو يراكي قدم لا تلجار دينا بزحام شباب مطعلو ساسعو قيسعلو نا اللوم شباب اللوم لكن فنتي تبينات
1: حقيقه حقيقه تعبوك اللوم ناشما من مصلو تفكيرهم عبيتو
2: حنا منكم حنا اساسنا اقل نفقد من بيتو الا مع الله هليوتنا بكل جم كمتو وقول كله مرير وطعوم ابحبركم سلنا حلو فقره الاتينه التامعلته حتى سبتمبر
3: فدل كل الحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلب بطل على صحينا صحي سلام لأكوي قيمان دفانت أرى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
4: أما أنكي تقول لكل لتلكيو سلام رحيات ومسكوبات كل في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
1: تاريخ شعب إريتريا لبي هسس هي كن دولة ورارس وكل دولة مرود
2: ها ابا غيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته
1: مرحبا مرحبا اولاد مرحبا اولاد شوكت قبايكم تولد منكم ان شاء الله
2: امين
1: شوكت قبايكم تولد
2: امين يبا مرحبا مرحبا
6: مرحبا مرحبا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تكريم 157 طالبا تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. تنفيذ أنشطة للوقاية من الملاريا في مديرية شامبوكو. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية دباروة. في الأنباء العالمية، النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد جنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت مدارس إمبهارة وحلاي وبركة الثانوية في العاصمة أسمرة خلال الفترة من 27 إلى 30 من أغسطس برامج لتشجيع وتكريم 157 طالبا أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26. يهدف تكريم الطلاب المتفوقين إلى تعزيز روح التنافس الأكاديمي وتحفيز الطلاب على مواصلة بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. وكرمت مدرسة إمبهارة الثانوية 46 طالبا، فيما كرمت مدرسة حلاي 32 طالبا ممن حققوا معدلات تراوحت بين 3 و4 نقاط، بينما كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا من بينهم الحاصلين على 4 نقاط كاملة، وآخرون سجلوا معدلات تجاوزت 3.6 نقاط. وأكد مدراء المدارس الثلاث أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الطلاب المتفوقين وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرين إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب تكامل جهود المعلمين والطلاب وأولياء

الأمور، وأشاروا إلى أن التحسن المستمر في نتائج الامتحانات الوطنية يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، داعين الطلاب المكرمين إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من النجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة. من جانبهم، شدد ممثل لجان أولياء الأمور على أهمية توسيع مثل هذه البرامج لما لها من دور في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق، داعيا الطلاب المتلقين بالكليات أو الملتحقين إلى الكليات إلى التركيز على أهدافهم والاستعداد الجيد للمرحلة الجديدة من مسيرتهم التعليمية. كما دعا مسؤول خدمات التعليم في المديريات إلى تعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال المرحلة المقبلة، وحث الطلاب على مواصلة تعليمهم وفق خطط واضحة وأهداف محددة. وبحسب نتائج المدارس الثلاث في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2025/26، شارك 1392 طالبا في الامتحان، حصل 421 منهم على درجة البكالوريوس، فيما حصل 294 طالبا على درجة الدبلوم، بينما سجل 66 طالبا معدل 4 نقاط كاملة. شهدت مديرية شامبوق تنفيذ عدد من الأنشطة للوقاية من انتشار مرض الملاريا بالتنسيق بين المجتمع والمؤسسات الصحية. وأوضح مسؤول الصحة العامة سيد قبرهي وتبينه أن البرنامج شمل رش المبيدات المضادة للبعوض داخل المنازل وفي الأماكن التي يمكن أن تتكاثر فيها البعوض، مشيرا إلى أن الرش وحده لا يكفي للوقاية من المرض وأنه ينبغي تطبيق مختلف أساليب الوقاية بصورة متكاملة. وأكد أهمية تعزيز وعي المجتمع، داعيا إدارة الضواحي إلى مواصلة جهودهم في رفع مستوى الوعي والعمل بجدية على تطبيق التدابير الوقائية الأخرى للحد من انتشار الملاريا. من جانبهم، أكد السكان أن هذه الأنشطة تمثل جزءا مهما من الجهود الرامية إلى مكافحة الملاريا، مشيرين إلى دورها في تعزيز الوقاية من المرض وإلى أن وعيهم بأهمية التدابير الوقائية يشهد تحسنا مستمرا. تتواصل بمديرية الدبروة جهود توسيع برنامج الزراعة المصقرة المربحة بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استفادة المزارعين من الأساليب الزراعية الحديثة. وفي هذا الإطار نظمت في 26 من أغسطس محاضرة لمزارعي وممثلي قرى عدي بزحنس وعدي نخعو وأمنة الليم حول فوائد وطرق تطبيق برنامج الزراعة المكثفة في الحقول الزراعية. وأوضح منسق البرنامج بمكتب الزراعة في مديرية الدبروة السيد مدهني عقباي أن البرنامج يوفر أسلوبا فعالا يساعد المزارعين على الانتقال من الأساليب الزراعية التقليدية منخفضة الإنتاجية إلى ممارسات أكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. وأشار إلى أن استخدام الإدارة السليمة للأراضي والأسمدة العضوية إلى جانب الزراعة على خطوط منتظمة يمكن المزارعين من تحقيق إنتاج وفير باستخدام كميات أقل من البذور والجهد، مستعرضا عددا من النماذج والتطبيقات العملية. من جانبهم، أشاد المشاركون بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ برامج التوعية والتدريب الرامية إلى تعزيز قدرات المزارعين ورفع مستوى وعيهم، داعين إلى استمرار تقديم الإرشاد والدعم الفني لهم. بدوره، أوضح مدير إدارة ضاحية عدي بزحنس السيد إسياس تقهنس أن 60 مزارعا جرى تنظيمهم في مجموعتين بادروا إلى العمل بصورة جماعية وتطبيق الزراعة على خطوط في حقولهم، داعيا إلى توسيع التجربة والاستفادة من المزارعين الذين تلقوا التدريب. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دقة محاري وعالة في 28 من أغسطس 513 عضوا بينهم 54 امرأة بعد إكمالهم برامج تدريبية نظرية وعملية في 5 مجالات مهنية. جرت مراسم التخرج في مدينة عالة بحضور قائد المركز العميد تخلك فلاي وقائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم محمد كوكول. وشملت برامج التدريب تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والقيادة والإدارة المالية ونظام المشتريات وإدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وأكد منظم التدريب أن الرغبة والاهتمام اللذين أبداها المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحث العميد تخلك فلاي المتدربين ولا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبه، أعرب ممثل المتدربين النقيب يمان والدآب عن تقديره للفرصة التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب القصور لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عملياً.

يواصل مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حلحل جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيماته وتوسيع مشاركة عضواته بما يتيح لهن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد. ونظم المكتب خلال الفترة من 25 إلى 27 من أغسطس حملات توعوية ولقاءات في 8 إدارات ضاحية ركزت على تعزيز التنظيمات وتشجيع النساء على الانضمام والمشاركة في أنشطة الاتحاد. وأوضحت مسؤول المكتب أو مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية سيدة خديجة إبراهيم خلال اللقاءات أن عدد العضوات يشهد ارتفاعا متواصلا عاما بعد عام، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتنظيم الطالبات ولا سيما في المرحلتين الإعدادية والثانوية حققت نتائج مشجعة. من جانبهن دعا المشاركات إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف التي تنفذ ميدانيا في القرى والإدارات المحلية، إلى جانب مواصلة برامج التدريب بمختلف مستوياتها وتوسيع نطاقها بما يسهم في تعزيز قدرات العضوات. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في مديرية حلحل السيد عمر عثمان أن التنظيم يمثل مصدر قوة، مشددا على استعداد الإدارة المحلية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الجهود التي يبذلها مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت النيجر إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون في أحدث تحدي يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني مع محاولة حكومته القضاء على تمرد متشددين. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. ودوت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أنحاء نيامي في وقت مبكر، بما في ذلك القاعدة الجوية العسكرية وحول مقر الرئاسة. وبخلاف هجوم السبت، تعرضت القاعدة الجوية للاستهداف مرتين في هذا العام في يناير من قبل فرع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وفي يونيو حزيران على يد فرع تنظيم القاعدة هناك. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في النيجر في وقت متأخر من يوم السبت إن الهجوم شارك فيه مئات الجنود الساخطين وإن القتال استمر لعدة ساعات في حين حاولت القوات الموالية للقائد العسكري تياني استعادة السيطرة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء جمعهما في مقر نوفو قرب موسكو سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية بعد موجة واسعة من الهجمات الجوية المتبادلة خلال الأيام الماضية، شملت استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في الجانبين. وكان لوكاشينكو قد طرح وفق ما نقلته وكالة تاس مقترحا بأن تبدأ عملية تسوية الحرب في أوكرانيا بوقف الضربات الجوية في خطوة اعتبرها مرتبطة بتهيئة الظروف لخفض التصعيد وفتح المجال أمام مسار تفاوضي. كما ركز اجتماع بوتين ولوكاشينكو المعلن عنه عن العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي ضمن دولة الاتحاد، بينما لم يعلن الكرملين أن الحرب في أوكرانيا أو الشؤون العسكرية كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع. في النبأ الأخير، رفضت أيسلندا إعادة فتح المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تعتبر ضربة موجعة. وبفارق ضئيل بلغ 52.8% مقابل 47.2% الناخبون الأيسلنديون رفضوا فكرة استئناف مسار الانضمام الذي جمد في عام 2013. وعلى الرغم من أن الاستفتاء لم يكن تصويتا مباشرا على عضوية الاتحاد الأوروبي نفسها، فإن الأيسلنديين أغلقوا الباب فعليا على الأقل في المستقبل المنظور وحرموا التكتل من عضو محتمل جديد واعد كان طريقه إلى الانضمام تبدو نسبيا سهلة. ورغم أن أيسلندا مندمجة بعمق مع الاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، فإن قرار عدم إعادة إطلاق المفاوضات يأتي في لحظة هشة بالنسبة للتكتل.

مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تكريم 157 طالب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. تنفيذ أنشطة للوقاية من الملاريا في مديرية شامبوكو. توسيع برنامج الزراعة المسقرة المربحة في مديرية دباروة. النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد الجنود. بوتين يلتقي لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لإجراء محادثات. ورفض أيسلندا محادثات الانضمام يوجه ضربة كبيرة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.

0: بعد دبر أمن عنصر نيمود داتا ألاقي بزي أخديب نحنا بتي أخنديب ترى بارك وينه ما لس نوع الناس حل الناس إنا مديب سينا ديمنا ولا سن مخورد أما الحسنة تلقيتو الحر أبغى أنت بعد في مسأتنا أنا قالني ماري قال تقرر تصفي وتغست سو تغست فرقي عبرت بهل ولا جبريل قال لي يرنا أنت قال نكبر ولا نشين ندون حج أنا خشيني لهم زي اللي تبرشهم صبركوا تفرشي حاب تبرشهم مملأ سينية ويا تاتينا نكبر بجخم لكم نحن اسمه تو أبي أموني سخم ندر أبزي أشين النايلة حاري عبلهم السشين كم زي أجير حيزلو تحرك هاي شين أبا خلو حيزلو نايتين كم أكبر أبينا أواتينا شكر كرمني رنا نفتنا فرستيت قولني مرد حزة تانية رسانتا شكر جرنا لك أخم بك أمت رايد خون عاف عاف عاف عاف إلى مليئة بيتا مخدم براشنا كلنا شنت تماعيلنا كلنا ستينا بوم لما قولني مرد
1: نت شنتي خم شكر جركم بات بيتكم
0: بات بيتنا وعاف عاف إلو زليلو أحرك فت مسابلنا بو فيلو كي كينا خينا خسرينا
1: أبصورة زي تقبرا نقركم
0: شينا شينا ناتي ترى تري فمبر ناي كله ما ود ناي تما ود تعب زي أقبر ناي ليهم هراي لهم سب ولا هم تاي كخ قات تروه كم ترى كابا على حتر كوين نفسي يلا كيدي ودي غيت نفسي ده حركة ما أقبر أبيلنا بحق هب كل بودي سلو كابتي زنا برا وريرنا كيل ناس نقول أقول نبص أتنار كيمنا

ገለ ምናግልዮም ድሉ ኢለ ዓላ ሓልየቱ ታብ ዕለ ፀናሕኩም እልለየ ጠይኮኒኒ ብዙሕ ሓልየቱ ላሃላዋ ሓልየትና ሄ ለሃይ ከደርብ ልሃ ገል ንቐድመንቱ እንሻ ላ ሄ በርናምጃን ዓጅበኩም ገልኩም ግን ኣትፋጋዕ እንደንቤ ሳምን ኣብ ገዲዳ ኣርካይቭ እንደፈተሽና ኣብ ኩለን ልቓት ንቐደም ሓልየት ናይ ፍትዎ ናይ ወጠን ንቐድምቱ برنامج دارت انا ساعه تامت الليت انتم ماسك تنقوا ببرنامجنا قلت تتابعونا ومسلنا قلت هلا سايت عبايته اوليت حلقات برنامج دارت انا لانكست با من نادي بتل الدنيا بهلتو موت لتفنتونا عبي فنانينا فنان استاذ الامين عبد اللطيف من حليته حتى حلقاته باتون يوم برنامج دارت انا قنكستو برنامج استبدل لنا متابعه بكيت الدين من التمنه دي باوليت حلقات دي باقل عديكم.

برنامج دارت قناة كما قلوا رأيكم أزيتو لا أستبدا برضو يوم ما لطفنا تحليتو دو ليام هلينا والها كدرب لها قلنا قدم من تم تقبلتنا كل حلاية سنة حد قلنا قدمتو لوليت حلاية فنانيت شاب بس هالإيم قيت أم من حليتها حتى حلاية قلنا قدمتو قلنا دا تليت مي حلاية براوية قلت هلا قلناتو حلاية حبر بفنانين مدينة محمد علي كم سلوما فنان محمد تيتا بحبر لحلوا قلنا قدمتو بدق ما قلنا قبلتو برنامج دارت قناة مسلوت لليكم أزي ما تابعون ومتابعتكم يتتفنتينا.

0: برنامجاتنا زي ما للتلاله لا متقبلتنا برضو قبلتكم ليكم من نقلنا نتابع لا انا احنا حليت برضو زي ما منا بزح جمهور لابو ومنا فتويام عبي فنانينا فنان احمد محمد عثمان والشيخ من حليته حتى حلايته قلنا قدمت قلنا تليت ما حلايتنا رقت هلقناته حلايته فنان محمود محمد أجار قال نقدمت زي ما لحليت انت تابعنا قلنا قبلتوا برنامج جارت قناة مسلوت لليكم يتقريموها زي ما متابعتكم التلالو
1: بابوراي ابلالو بابوراي أسرنا فنقباس واسمرا وفنقردت واسمرا عايز بزلو بقوانقا تقري تقري سبقا سلا زي ما لكوا بتقري نياخ أطلالكم بابوراي كاوة دوبو نقيرو

0: كل سامن سنبت نيش كم سيل يوم أتنين للتقم برنامج دارتك أنا مسوت ليكم متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم هليكم أنت ما مثلنا قلت هلو ديبا إس إيه برضو كل حلاية توقلنا قدمت الوقت اللي كان ما كلنا لنأمره بزح حاليات وبزح فيديو تات كليبنا يفتونا يوطن شباباتنا دي بجمهور توم قدموا للو أزيدوا لي عمل هلينا حداس فيديو كليب قلت تقباتوا إلا أزيدوا لي عمل هلينا حلاية فنان أستاذ عثمان عبدالله قدم إلا بكلامة شيت للتأمر ومنا بزحات حاليته ولا فتويات بهلته أزيمة بحداس حلاية جبا اندبي لمات أنا هلا أستاذ عثمان عبد الله قلنا حمدك كان فتو بأزي ما هي بعد نس أمنك برضو قلنا دتليت ما هي حلاية فنان نفر فرقة سبريت رقاس كم سلهما فنانتو ناي لغة تكون ما أدنقو كيني من حاليته مثل فرقة سبريت عندك قبل حلايته قلاته وقلنا قدم قلكم أزي ما لحاليته عندك تابعني هي قلنا قبلته لا كدر بلها قلنا قدمنته دي بحاليته قلنا تعدي
1: كندول بقنا عم تتمسي من مصر بابود حنا مغلوب قاسي
2: كندول بقنا عم تتمسي من مصر بابود حنا مغلوب قاسي
1: كندول بقنا عم تتمسي من مصر

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، تخرج 513 عضوا من مركز التدريب المهني في دك أمحري وعلا، تكريم طلاب تميزوا في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الأوسط. أندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. والسعودية وتركيا وباكستان تعقيد أول اجتماع في اسطنبول. أهلا بكم مشاهدينا. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ودول الجنوب الأفريقي السفير صالح عمر، شارك في الدورة الاستثنائية 21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، والتي عقدت في العاصمة الأنغولية لواندا يومي 29 و30 من أغسطس الجاري، تحت شعار تعزيز الآليات لمنع النزاعات وحلها في أفريقيا. وأكد الوفد في كلمته أن الآليات التي أنشئت لمنع النزاعات وتسويتها في أفريقيا لم تتمكن حتى الآن من تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. وأشار الوفد إلى أن من أبرز أسباب اندلاع وتصاعد النزاعات في أفريقيا والتوترات العرقية والدينية وضعف مؤسسات الدولة والفساد وسياسات الانقسام والاستقطاب، فضلا عن التدخلات الخارجية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات شاملة واستراتيجية لمعالجة هذه العوامل. وشدد الوفد على أن دول القارة تتحمل الدور والمسؤولية الأساسية في ضمان الأمن والاستقرار الداخليين، مؤكدا في الوقت ذاته أن صون سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الإقليمية واستغلالها يمثل أحد المبادئ والأهداف الأساسية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يستدعي موقفا أكثر حزما من جانب الاتحاد. وبحث المؤتمر سبل تعزيز منظومة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي وزيادة التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وآليات الاتحاد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الوقائية إلى جانب تطوير استراتيجية تركز على منع النزاعات قبل اندلاعها بدلا من الاقتصار على معالجتها بعد وقوعها. وفي ختام أعماله اعتمد المؤتمر قرارات تحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، إلى جانب خطة للتنفيذ وجدول زمني لتطبيقها. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دق محري وعالة في 28 من أغسطس الجاري 513 عضوا، بينهم 4

إدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وأكد منظمو التدريب أن الرغبة والاهتمام اللذين أبداهما المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحث العميد تخلي كفلاي المتدربين لا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبها أعرب ممثل المتدربين النقيب مانويل دهاب عن تقديره للفرص التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب الأصول لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عمليا. نظمت مدارس أم بهراء وحلاي وبركة الثانوية في العاصمة أسمرة خلال الفترة من 27 إلى 30 من أغسطس الجاري، نظمت برامج لتشجيع وتكريم 157 طالبا أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. ويهدف تكريم الطلاب المتفوقين إلى تعزيز روح التنافس الأكاديمي وتحفيز الطلاب على مواصلة بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. وكرمت مدرسة بهراء الثانوية 46 طالبا، فيما كرمت مدرسة حلاي 32 طالبا ممن حققوا معدلات تراوحت بين 3 و4 نقاط، بينما كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا من بينهم الحاصلون على 4 نقاط كاملة، وآخرون سجلوا معدلات تجاوزت 3.6 نقطة. وأكد مدراء المدارس الثلاث أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الطلاب المتفوقين وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرين إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب تكامل جهود المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وأشاروا إلى أن التحسن المستمر في نتائج الامتحانات الوطنية يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، داعين الطلاب المكرمين إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من النجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة. من جانبهم شدد ممثلو لجان أولياء الأمور على أهمية توسيع مثل هذه البرامج لما لها من دور في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق، داعين الطلاب الملتحقين بالكليات إلى التركيز على أهدافهم والاستعداد الجيد للمرحلة الجديدة من مسيرتهم التعليمية. كما دعا مسؤولو خدمات التعليم في المديريات إلى تعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال المرحلة المقبلة، وحث الطلاب على مواصلة تعليمهم وفق خطط واضحة وأهداف محددة. وبحسب نتائج المدارس الثلاث في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2025-2026، شارك 1392 طالبا في الامتحان، حصل 421 منهم على درجة البكالوريوس، فيما حصل 294 طالبا على درجة الدبلوم، بينما سجل 66 طالبا معدل 4 نقاط كاملة. شهدت مديرية شامبوكو بالقاشبركة تنفيذ عدد من الأنشطة للوقاية من انتشار مرض الملاريا بالتنسيق بين المجتمع والمؤسسات الصحية. وأوضح مسؤول الصحة العامة السيد قبريهوت بيانيه أن البرنامج شمل رش المبيدات المضادة للبعوض داخل المنازل وفي الأماكن التي يمكن أن تتكاثر فيها، مشيرا إلى أن الرش وحده لا يكفي للوقاية من المرض، وأنه ينبغي تطبيق مختلف أساليب الوقاية بصورة متكاملة. وأكد أهمية تعزيز وعي المجتمع، داعيا إدارة الضواحي إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى الوعي والعمل بجدية على تطبيق التدابير الوقائية الأخرى للحد من انتشار الملاريا. من جانبهم أكد السكان أن هذه الأنشطة تمثل جزءا مهما من الجهود الرامية إلى مكافحة الملاريا، مشيرين إلى دورها في تعزيز الوقاية من المرض، وإلى أن وعيهم بأهمية التدابير الوقائية يشهد تحسنا مستمرا. مشاهدينا، عشرتنا على تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة بدأت مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتنظم إندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين. وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات في مواقع عدة تشمل جزيرتي سوميطرا وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورفعت

إندونيسيا في أبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني إلى العاصمة القرغيزية بشك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة محر للأنباء بأن بازشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عقادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. تعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، معا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية. وتجمع اتفاقية مكة للدفاع المشتركة التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يساورهم القلق إزاء الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا على قرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 أغسطس الجاري، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الإنديز. ووفقا للخبراء، فإن تقلص الأنهار الجليدية في جبال الإنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستقرة، كما أنه يكشف عن محاضرات جبلية مليئة بالحطام أكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تحديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبنية التحتية للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في هذه البلدان الثلاث. مشاهدينا، تحت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد روسيا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي. تخريج 513 عضوا من مركز التدريب المهني في دقه محره وعلا. وتكريم طلاب تميزوا في امتحانات الشهاده الثانويه في الاقليم الاوسط. اندونيسيا والولايات المتحده تطلقان مناورات عسكريه. بازشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

مثل برنامج دائرة قناة إليكم حيسان وحيسات متقبلتنا من اندات لينا حلاية فنان محمود محمد على حسب قلنا قدم قلكمتو قلنا دات ليت ما هي من نادي بعيد حريته تلت فنات أوكادتهم فنانينا بزو حليت لقدمهم من اندات لينا مناسبة 3 و4 عيد حريتنا دي بستاديو مسمرة حلاية فنان تصفى ألم هبت قلنا قدمتو لحليت اندات تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج دائرة قناة مسلوطة إليكم أزي ما تابعونا ودي بحليتو بحبر قلنا سعدي.

من اللي ندات لينا حيسان وحيسات متقبلتنا أزلا وكد كل سا من كم مقلو التابع من حالة ميدان حتى حلاة التلان قدم لوكد تامن سبت اللاق اليوم دولي تلليت حلاية يرأي إن لا تبل حلاية عباي فنانيتنا أبا بهاي اللي قلنا قدم أقول لكم تقلنا ذات اللي تماي حلاية عفر اللي تقلنا برضو هتوما من عبي فنانيناتو فنان محمد شعبي أنسا كولات بالحلاية وقلنا قدمتو برضو لحلية دي بنتو قلنا تعدي أبدق ما هي قلق بلتو برنامج جالت أنا التلالي لأنتو ما متابعتكم يستفنتينا.

اللي برنامج مبر رايكم وامبر مشاركتكم اي لطعم ويقرم رايكم ندق ديبنا برنامجنا كفو كم سهل لا ما قلنا نوسك بنا وما قلنا نقسك ديبا كل سامنت برنامجنا نحبروا صندوق بستنا وتليفوننا هي قد واصلونا وقد تشاركوا ديبنا ورايكم قلت ندق ديبنا سبت قدره من اللي ندعت ليكوا زي ما برضو كل حلايته قلنا نقدم لاوليه حلايته فنان الامين حسب الله حلايه بلين فنان الامين حسب الله عربي بلين وتقرا من لا لحلو عبي فنانيناتو مقليهم لكن انتقرا لا تبل حلايتو حلايت بلين حاريام هلينا بمناسبة عيد حرية لتحليت دي بهيلة سبتمبر بهلتو وقلاندة تليت ما هي من حليت عدنا فقران دبيلنا حتى حلايتنا السودان قلنا قدم قلكم تو لحليت قلنا تو قلنا تابع بدك ما قلنا قبلتو مثل برنامج دارت قناة لليكم زي ما متابعتكم يتتفنتينا.